0: فخر وسك للشهادات اللي كان سبع الكنائس وفرع اخطائي بشر رسالة القدوس لو تروح الناس كلها انا مجدو يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا كمين بالحقيقة انهم بإله واحد الله الاب ضبط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى انهم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الافجار الذي به كان كل شيء هذا من اجل نحن بشر من اجل خلاص نزل من السماء تجسد من روح القدس من عذراء
1: صعد الى السماء الكاس امين يا بيه وان يعد في مجدي يدينا حياه الاموات الذي اسمك قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب معي بسكن الايه من جد مع الاب النور كان بيها كنيس حلم كرسي جماعه وسيعه تفعل الحياه

واغفر لنا خطايانا أيها السيد الرب يسوع المسيح لنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا وما أنتم فطوبى لعيونكم لا تبصر ولأذانكم لا تسمع

واذكر ايضا يا سيدنا الذين امرونا وسنذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها اليك يا ربي لان الذين سبقوا ورقدوا ربنا يرحم مرضى يشفيهم لانك انت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجعنا كلنا وشفعنا كلنا قيامنا

ينطقون ليظهروا لبني البشر قدراتك. مبارك ولاتي باسم الرب إله القوات ربنا على مقدسنا وملك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي تلك الأيام خرج إلى

سمعنا الذي يدعى بطرس واندراوس أخاه ويعقوب ويوحنا أخاه وفيلبس وبرثولوماوس ومتى وتوما ويعوب ابن حلفة وسمعنا الذي يدعى الغيور ويهوذا الذي ليعقوب ويهوذا الإسخيروت الذي صار مسلما ونزل معهم وقام

طوباكم أيها الجيال يا لأنكم تشبعون، طوباكم أيها الباكون يا لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس وأبرزوكم ويروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في

0: ربنا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد خم فخرستوس يسوس بنشوي
1: سكيف ورسيمون تكريو فينا تي
0: نو بيون سو كيري
1: وسكومين سيمو تفوفامي
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد كلمة الأب الذي قطع كل ربطة خطيرة من قبل من مخلصنا سأطلب من صلاحك يا من عبيدك أخوتي وضعفي أولى المنحنين وارزقنا رب رحمتك اقطع عنا كل ربطة خطيرة كنا قد أخطأنا ليك بشيء بعلم بغير بالقول بفكة جزاء القلب بسير النفس أنت يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم نعم علينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا حال سائر شعبك املانا من خوفك قوم نارتك المقدسة
0: مين كريالايسون كريالايسون كريالايسون امين الليلو يا زوك سفتري كيو كيو كيو منيف ماتي كنين كاي كيستو سيون استونيون امين تنوشيفو Je open choice Jesus be Christos asmonia erentet fe mare pek nine ente kereni o in subtem pekle so te mono o nine an kerele so an kerele so kiria e flogison e min smoeron smoero istime tania koni e volgon pe es
2: Christos min noti
0: amina sa shu
2: aben allazi bis samawati taqaddas ismuk li ati malakutak li takun mashiatuka fi samaa ka zalika ala ard khubzatan idha da'atina liyum اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين

شویسنین اب شویسنین ابران مفیوت نمیبشیم ابن مایسوب و نوتن اوت امین تزبحت الساعت تلت من النهار المبارک نقدم للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر خطايانا مزامير ترتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا آمين استجيبوا

0: سيمون قدوس قدوس قدوس فاسم بشارة معلمنا ماري يوحنا بشير بركات علينا امين.
1: المعز الروح القدس الذي ارسل الاب باسمي فيعلمكم كل شيء واذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الاب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كانوا تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي، أبي الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أن قال من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه أيضا فيكم. المجد لله دائما.
0: تنوش مويرس توس ميجدنا سوس من مايث ويب جاكي أسودي منينان روحك القدوس يا رب نجار سنت وعطر ميزا قديسين ورسك المكرمين في ساسر سازلة تنزعوا منا يا الصالح، لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس تنزع مني. يا رب الذي ارسلت روحك القدوس على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين الساعة السادسة تنزع منا يا الصالح، لكن نسألك ان تجددوا في احشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله كلمة روحا مستقيما وحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، إنك أنت وضيع نفوسنا يا من يدير كل إنسان آت العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها المملوءة نعمة من رسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريق لنا إلى خلاصنا.
2: أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وافشنا خطينا كثيرا. أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
3: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
3: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
3: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
3: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون.
3: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت اسمع ماتي مقدس قرامتك ارحمنا يا الله. لا يبلغ بدك الله يا سر قدوس يا رب إليك ويتكم معنا لأن ليس معيش لإدى دقاتنا سواك حل وقص وحلى عن سيئتنا نسعنا وبدأت نسعنا بغير هذا لا تفعلنا معرفة لا تفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب تسعي علينا كرحمتك يا رب وليس خطائنا بينا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوت تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة نين من الشرير من المسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
0: شو اثنين تصبحت الساعه السادسه وتصبحت الساعه التاسعه من النهار نقدمهم الى المسيح ملكنا والى نرجو ان يغفر لنا خطايانا.

0: سوسيوس سيمون قدوس قدوس قدوس خاصم بشارة معلمنا مريم التلمشير بركات علينا امين.
1: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما كان استقدم اليه تلاميذ فتح فيه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزناء الان لانهم يتعزون طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض طوبى للجائع والعطش للبر لانهم مشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى لانقياء القلب لانهم يعنون الله طوبى لصناعي السلام لانهم يدعون ابناء الله طوبى للمطرودين من اجل البر لانهم ملكوت السماوات طوبى لكم من ستردوكم ويعيركم كل فيكم من اجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات لانهم هكذا ترضى الانبياء الذين كانوا قبلكم لا تمرح الارض بسبب ملح الماذا يملح لا يصلح بعض الشيء لان يترك خارج ان تدوس الناس انتم نور العالم لا يمكن ان تخفي مدينه كان على جبل ولا يكون نور السراج يدعون تحت المجال بل يدعون على منظر فيزيد كل ما في البيت هكذا فليدين نوركم قدام الناس لكي يرى عملكم الصالحة في مجد أبلكم الناس في السماوات المجد لي دائما
0: تنوز شموير استوز من يدنا استوز من ماي ثواب جهاكي أسوي من نينان يامن في اليوم السادس في الساعة السادسة سمر تع الصليب من أجل خطيئة تقرى علي أبونا أدم فردوس مزق سك خطيئنا أيها المسيح لنا ونجينا أنا صرخت لله ورب سمعني اللهم استجب صلاتي أترفض الباطي التفت إلي واسمعني عشية وبكر وقت الزور كلامي أقول أسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام يا يسوع المسيح لأن الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشب وحية الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطيئة اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية والمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طغى الشرع من الهيولية وشاغة العالميات اذكر أحكامك السمائية كرام

0: ليس لنا دل ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، بل عن نبيك ندوى سل زرد منك يا ولية الأحزان كثيرة، اشفع القوية ومقبول عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ورد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا عنا. اللهم خلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا وافرنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعة خلاص مستعد كلها هي المسيح لهنا عندنا، مسطع ديك الطهارتين على عود الصليب، فلهذا كل أمام تصرخ قائلة مجد لك يا رب.
2: سابت ريك يوكي أوكي يبن في موتي.
1: نذكر الشهر غير فزد أيها الصالح، طلبي مغفرة خطايانا يا المسيح لهنا، لأن مشهدك سيدنا تصعد على الصليب تنجدين خلقتهم وزمدية العدو. نصدق إليك ونشكرك أنك ملأت كل فرحنا يا مخلص سمعتي وتعين العالم يا رب المجد لك.
2: إنك أين كيستوس ونستوني ونامين.
1: أنت هي الممتلئة نعمة يا ولاية الأهل العذراء، نعظمك أنا من كبص لابنك أنها بطل الجحيم وبطل الموت، أما ده كنا هن فنهن وصحكنا حياة أبدية نعيم في الدوس الأول. مجد هذا المجد بشكر غير ميت المسيح لنا لأنه قوي.
2: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازم يموت أتنا عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازم يموت أتنا صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازم يموت رزقنا من مويت صالح مويت ارحمنا. مجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دار دور كل امين. يا سرس قدوس ارحمنا، يا سرس قدوس ارحمنا، يا سرس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا اسامنا واغفر لنا زلات. يا رب افتح مرضى شعبك شيء من اسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين رفضوا يا رب نحن نفوس يا من وبلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب عنا اقتل باطنا اليه لان لك المجد استقديس مثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوت تقم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر. مسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد الابد امين. السلام ونك السر القديس ممتلئ مجدا عذراء كل حين ولا يتلاه من المسيح سعيد السلطان انك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور حقيقه المسيح لنا العذراء القديس سال الرب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا يغفر لنا خطايانا. يا عذراء مريم ولا يتلاه قديس شفيع امين الجنس البشري شفاعي فينا المسيح التي كان يغفر لنا خطايانا. السلام ملكة عذراء ملكة الحقية الحقانية السلام والفخر جنسنا والتي لنا عمانويل سارك سكونية شفيع الموتى من أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: سوسيوس سيمون قدوس قدوس قدوس فاسم بشارت معلمنا ميلو قلب الشير بركاته علينا امين.
3: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فاخذوا معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبوا مع ملكوت الله وكان يشفي المحتاجين الى الشفاء، وكان النهار قد بدا يميل فتقدم اليه الاثنى عشر وقال له اصرف الجموع ليذهبوا الى القرى المحيطه والحقول ليستريحوا ويجدوا ما ياكلونه فاننا هنا في موضع فقر. فقال لهم اعطوهم انتم لياكلوا. فقال ليس عندنا اكثر من خمس خبزات وسمكتين الا ان نمضي نشتري الاطعام لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000 رجل. فقال للتلاميذ ليتكلوا في كل موضع 50-50، ففعل هكذا واتكاوهم اجمعين. واخذ 5 خبزات وسمكتين ونظر الى السماء وباركهما وقسمهما واعطى للتلاميذ ليضعوا امام الجموع، فاكل جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 خفة مملوءه.
0: تنوش مورد سوز مكدنا سوز ممايت ويبجي اكياس في منينان يا من ذاق الموت بالجسد في وقت ساعة تنسى عم نجان حوطة أمد خاصنا جسمانية أيها المسيح لنا ونجينا. فليدنو توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني تأخذ الباطل على حضرتك يا ربك كلمتك أحييني. يا من سلم الروح في يدي الأب عند مالك تصلي بوقت ساعة تسعة وادي تدرس المصلوب معك دوي في دوسة تفضل عني الصلاة وزني الضابة قدس نفسي وادي فهمي وقعني شيك أنما أصرك المحية لكي ما زغت من أحسن أقدم لك تسبع غير فطور مشاق لبعك أفضل من كل شيء أيها المسيح لنا ونجينا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا الصلاة واختلت الموت بموت وقذرت القيامة بقيامنا لا طارد يا الله الذين قبلتهم بيديك أظهر محبتك للبشر يا الصلاة أقبل من ولدتك شفاعة من أجلنا نجي مخلص شعب المتواضع لا تتركنا إلى الإنقضاء ولا تسلمنا وتنقذ أن تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك وإسرائيل قنيسك.
4: لما أبصر الرئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب

0: متجسد، ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب، اقبلنا إليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بأوليتك، ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالد الحمل والرام وخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبول الخلاص، وأما أحشاء فتلتهب عند النظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: أعظمك يومين نور حقيقة مجدك تعزر قديس ولاتنا أتنا مخلص العالم، أتخلص نفوسنا من مجلك سيدناك المسيح، فخر روسك ليل الشهداء، تعليل الصديقين، سبعة كنات وقرآن الخطايا، شمس روس القدوس، لعوت واحد ناس ولا مجد، ويا رب ارحم يا رب ارحم. حقيقة نؤمن بإلهان واحد الله إله بضابط الكل خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الروحي، مولود من قبل كل الدهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء، هذا لازم يجي نحن البشر نقل خلاص أننا زمن السماء تقسم من روح كل السمر من العزرات أن الصلب عن عمل الصبون أنا مكبر قوم من يوم السيد كان في كتب صعد السماء وغرس عن يمين أبي وايد نأتي في مجدين لدينا حياة ولا موين ناس ممكن كده نعم نؤمن بروح كل الصرب المحيم مسكون الآب ناس ودان مجدوا مع الآب والابن ناطف أنبياء كنيس واحد مقدس كامل صلى الله عليه وسلم خطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. آمين.
2: أسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا.

0: اسكت واسكت ونصر رب السبوت اسمع المتامة وتكرامتك ارحمنا يا الله لا يبدو عبدك ولا يسر اسكت دوس ارحمنا يا رب لا كويتكم معنا لأن ليس ما يشتد دفاتنا سواك حلو صح الله عن سيات نتسانا بدتنا نتسانا بغير دتنا تفنى معرفة تفنى بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب نوصل علينا رحمتك رب ليس خطايانا أبينا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر الذين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما بنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت

فنشكر سان الخير الرحوم الله بربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لنا وسترنا عنا حفظنا وقبلنا لي وأشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة هو أيضا فنسأل أن يحفظنا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان،

عبيدك يا ربي خدام هذا اليوم الشمامسة والإكليروس وكل الشعب وحقارة يكونوا محليما فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثني عشر رسولا من فم الناظر مرقس الرسول الطير والشهيد بطريرك القديس ساويروس معلمنا ديوسقوروس والقديس أثناسيوس الرسول والبابوتوس خاتم الشهداء والإسكان والقديس يوحنا دبير فم القديس كيرلس وقديس باسيليس وقديس أفواه 318 مكتنا من الخيمية 50 بقسامتين بأفسوس فما أبينا الطباوي المكرم البابا الأنبطة ودروس الثاني وفما حقارتي لأنه مملوء مجد اسمك القدوس الآب والابن والروح القدس.

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل الرومية، بركاته علينا أمين. لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن موسى كتب في البر الذي من الناموس: إن الإنسان الذي يفعله يحيا به، وأما البر الذي من الإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي لينزل المسيح أو يهبط من الهاوية، أي ليصعد المسيح من بين الأموات. لكن ماذا يقول الكتاب؟ إن الكلمة قريبة منك وهي في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي ننادي بها. لأنك إن اعترفت بفمك أن الرب هو يسوع وآمنت بقلبك أن الله قد أقامه من بين الأموات فإنك تخلص، لأنه بالقلب يؤمن به للبر وبالفم يعترف به للخلاص. لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى. إنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، إذ للجميع رب واحد غني لكل من يدعوه، لأن كل من يدعوه باسم الرب يخلص. ولكن كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات. لكن أليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل؟ لأن أشعياء يقول: يا رب من آمن بخبرنا ولمن استعلنت زراع الرب؟ إذ الإيمان بالسمع والسمع بكلمة المسيح. لكني أقول: ألعلهم لم يسمعوا؟ وكيف ذلك؟ وقد خرج صوتهم إلى الأرض كلها وإلى أقاصي المسكونة بلغت أقوالهم. نعمة الله الآب فتحل على أرواحنا يا أبا وأختي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركاته علينا أمين. لذلك سوف أذكركم في كل حين بهذه الأمور، ولو إنكم عالمون وثابتون في الحق الحاضر. ولكنني أظن أنه واجب حق علي أن أذكركم ما دمت مقيما في هذا المسكن، وأن أنهضكم بالتذكرة عالما أن مسكني سينحل سريعا، كما أعلمني ربنا يسوع المسيح. وأنا أسرع في كل حين لتتذكروا هذه الأمور من بعد خروجي، لأننا لم نتبع خرافات فلسفية إذا عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وظهوره، بل قد كنا معاينين عظمته لأنه أخذ كرامة ومجدا من الله الآب، وإذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى العظيم قائلا: هذا هو ابني حبيبي الذي أنا به سررت. وقد سمعنا نحن هذا الصوت من السماء حين كنا معه على الجبل المقدس، وثابت عندنا كلام الأنبياء: هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه استأملتم إليه، كمثل سراج مجيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم إناس بإرادة الله بالروح القدس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فأنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهما المقدسة فلتكن معنا أمين. وصعد بطرس ويوحنا إلى الهيكل في وقت صلاة الساعة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه، هذا كان يحمل كل يوم ويضعونه عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سألهما يريد أن يأخذ منهما صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، فتفرس فيهما مؤملا أن يأخذ منهما شيئا. فقال له بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت ساقاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويثب ويسبح الله. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وكانوا يعرفونه أنه هو الذي كان يجلس يسأل صدقة على باب الهيكل الجميل. فامتلأوا خوفا ودهشة مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج متمسكا ببطرس ويوحنا، تبادر إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. فلما رأى بطرس أجاب الشعب أيها الرجال الإسرائيليون، لماذا تتعجبون من هذا؟ ولما تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا صنعنا هذا أن جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب إله آبائنا مجد فتاه يسوع، هذا الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطس، وهو حاكم بإطلاقه، أما أنتم فأنكرتم القدوس والبار، وطلبتم أن يطلق لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه، هذا الذي أقامه الله من بين الأموات ونحن شهود لذلك، وبالإيمان باسمه هذا الذي ترونه وتعرفونه، اسمه هو الذي ثبته، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمامكم أجمعين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 26 من شهر بشنس المبارك أحسن الله انقضاءه وعاد علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 72 ميلاديا استشهد القديس توما أحد الاثني عشر رسولا الذي يقال له التوأم. ولد بالجليل واختاره المخلص للتلمذة فتبعه، لازم معلمه واستمع إلى تعليمه ورأى معجزاته، كان وفيا مخلصا شجاعا محبا للمعرفة باحثا مدققا، لا يقتنع إلا بعد بحث ولا يوقن إلا بعد فحص ومعاينة. ظهر إخلاصه حين كان السيد المسيح مزمعا أن يقيم لعازر، وكان التلاميذ يعلمون أن اليهود قد عزموا على قتل المخلص فقال توما: لنذهب نحن أيضا كي نموت معه. وهو الذي سأل السيد بعد العشاء قائلا: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة. ولما ظهر الرب بعد القيامة في علية صهيون كان توما غائبا، وعند حضوره قالوا له: قد رأينا الرب. فقال: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد 8 أيام ظهر لهم الرب أيضا وقال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وقد ظهر الرب لتوما أيضا على شاطئ بحر طبرية والستة آخرين من التلاميذ. وحضر توما أيضا صعود المخلص مع التلاميذ ورجع معهم إلى أورشليم، وبقي معهم حتى حل عليهم الروح القدس في يوم 50. ثم انطلق يبشر في فلسطين والعراق وبلاد العرب وفارس. في فارس التقى بالمجوس الثلاثة وعمدهم، فعاونوه على نشر الإيمان المسيحي في بلادهم. وبإرشاد الروح القدس قامت الداوس أحد 70 الذي كان مرافقا لتوما، ومضى إلى الرها حيث شفى أبجر ملك الرها، وبشر هناك بالمسيحية واستشهد. أما توما فمضى إلى الهند. ويقال إن توما باع نفسه كعبد لكي يصل إلى الهند سنة 52 ميلاديا، وهناك أهداه سيده إلى الملك الذي أحبه لحكمته وعفته، مما ساعده أن يقوم بجولات تبشيرية في أنحاء الهند. وبعد أن قام القديس توما بتأسيس كنائس عديدة أراد أن يرجع ويفتقد الكنائس التي أسسها قبلا، فرأى فوق أحد الجبال جماعة من الملائكة قالوا له: أسرع وقبل جسد والدة الإله إذ كان يحمله الملائكة. وبعد أن تبارك من الجسد الطاهر سقط الزنار الذي كان الجسد مربوطا به، فأسرع والتقطه وقبله ممجدا الله. ولما وصل إلى أورشليم بعد جولته التفقدية طلب أن يرى القبر الذي دفنت فيه العذراء. ولكي يظهر توما عظم معجزة صعود الجسد الطاهر تظاهر بأنه لا يصدق أنها ماتت مثل سائر البشر، وطلب أن يرى الجسد الطاهر. فلما رفعوا الحجر لم يجدوا شيئا، فخاف الكل، غير أن توما شرح لهم كيف أنه تبارك من العذراء وأراهم الزنار. بعد فترة عاد توما إلى الهند وقضى فيها نحو 20 سنة، ونحو عام 72 ميلاديا كان قد ازداد عدد الذين آمنوا بالمسيحية، ما أثار كهنة الوثنيين، فانهالوا على قديس توما طعنا بالحراب، ثم سلخوا جلده وعذبوه حتى أسلم الروح. قام المسيحيون بدفن جسده في مدينة مليابور، كما أن هناك جبل بالقرب من مدينة مدراس بالهند يدعى جبل توما. ولا يزال هذا القديس حتى اليوم هو شفيع المسيحيين الهنود، والكنيسة الهندية الأرثوذكسية تتبع كنيسة السريان الأرثوذكس التي تتفق مع كنيستنا في الإيمان. بركة صلوات الرسول توما العظيم فلتكن معنا، وربنا المجد الدائم.

الذين سبقوا ورقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لانك انت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجعنا كلنا.

مبارك الآتي باسم الرب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم من الأبد آمين. أما توم الذي يدعى التوأم واحد من الاثنى عشر فلم يكن معهم حين جاء إليهم يسوع، فقال له التلاميذ قد رأينا الرب، فقال لهم إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد 8 أيام كان التلاميذ أيضا مجتمعين داخلا وكان توما معهم، فدخل يسوع على باب مغلقة ووقف في وسطهم وقال لهم السلام لكم، ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وانظر يدي، هات يديك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له ربي وإلهي، فقال له يسوع لأنك رأيتني آمنت، طوبى للذين آمنوا لم يروا. وآيات أخرى صنعها يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وقد كتبت هذه لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله، ولكي تؤمنوا أنت

0: سوفيس أبروس خومين كنيا ليسون كنيا ليسون خنوم اسمي آمين.
1: حقيقة نؤمن بإلهين واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إله روض غير مخلوم ساوى الآب في الجوار الذي به كان كل شيء، هذا الذي يجنى نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس من مريم العذراء أن الصلب عنا العهد هذا موكب رقم بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بسك من الآب نسجد له ونمجده مع الآب في أنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مواضيع وفرد خطايا

والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالزور الموحي لأجل ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الم

وطهرنا من كل دنس ومن كل غشر ومن كل رياء وكل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال

مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إلى الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضام، تعهدنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس.

وطال خاص تلاميذ وقديسين ورسل طار قائلا خذوا كل من أكلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

0: مستحقين كل سيد نتناول مقدساتك طارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا ميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي مسحك احفظها بالسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها أذكر بين الطباوي المكرم رئيس الأساقف بطريركنا البابا الأنبا توادروس
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصل يصلون معه كلمة الحق باستقامتنا بملك كنيستك المقدسة يرعو قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين

0: خلاص هذا الموضع المقدس لديك كل مواضع كل أديرات أبانا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين في أبنان. تفضل يا رب. أهوية السماء وثمرات

سعدك مقدرك كلمتك فرح وجل عدل وحرثاتك سرى ثمار عدة زرع وحصاد. دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجو.

0: يا الذين قدمت هذا والذين قدمت بواسطة معطيهم كلهم الأجر السماء
1: صلى من أجل هذه القربين المقدسة الكريمة وتقديماتها.

رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكر قديسيك. تفضل أما تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البال. آبان القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل بشرين وجين شهداء معترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس بنوس رئيس شمس أور الشهداء ناظر إلى جمال قدس الرسول الطاهر والشاهد بطيء القديس ويسو معلم ناديوس قرص وقديس أثناسيوس الرسولي والبابوتس خاتم الشهداء إسكان القديس سبحانه ده بالفم القديس تودوس وقديس توفيلوس القديس ديمتريس وقديس كيروس وقديس باسيليوس القديس روريس الناطق بلاية القديس روريس طاعة جايب القديس روريس الأرماني 318 مقتنع من القيام 150 بقسطنطين 200 بأفاسوس أبان الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا ثلاثة أنبا مقرة القديسين جميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا ونس القمص وأبانا بشوي البراجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا إبراهام أسقف الفيوم والبابا كريلوس أستاذ أرشيزياكون حبيب جرجس وأبونا يوستس الأنطوني وأبونا بشوي كامل كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين وصلت مطلوبات ارحمنا كلنا ما انقذنا من اجل اسمك القدوس الذي

0: أسماء بان بطرق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.
1: تفضل يا رب نيح أنفس عبيدك الذين لهم تسكى هذا التذكار المرحوم صفوت جورج وإيدا إسبيرو والمرحوم هاني لطفي سعد والمرحومة منيرة سعيد سمير وديع وسمير سليم وأنجيل حنين وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم في أحضان أبانا إبراهيم وإسحاق ويا

الذين غسل نفوسهم نيحهم ببردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية بذلك الموضع. نحن أيضا غرباء في هذا العالم.

تكليك أي بهذا أيضا في كل شيء تمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس

المياه، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصول

تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونال

المكرمين بحر الروح القدس المعزي عليهم وعطاهم السلطان يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب وبشرونا باسمه القدوس ردون الإيمان الحقيقي بالثالوث الأقدس. نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعمة العظيمة، ونسألك يا سيدنا أن تنعم علينا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر نكسب دلا بغير خوف نصرخ نحو أبيك القدوس في السماوات

من آمن آمن وعطف النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي لازمك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كل وقت قديسة الطاهرة مريم جعلها واحدة مع لاهوت وإطلاق رمزي جل وتغيير وأطراف الأطراف الحسن من براس بون السلام على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتنا

0: أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الله.
1: سلام.
0: سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيدنا الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت سامحوني.

0: نصلي مع بعض صلاة بعد التناول.
1: قد امتلأ قلبي فرحا ولساني
0: قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهني للدخول إلى عرس، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي أزداد في الفضيلة ثباتا ونمو، اشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناول علامة للخلاص ولباسا للنعم، حلة للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد، قوة للحب وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام مبارك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. استدعى إليك عقلي حواس ذاتي لتبركك وتكون طوع مشيتك. أحيي قلبي، أيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو. كل الزوائب أن تسكت، سر معي وهدي روع. اروي عطشي واضرب لهيب بحبتك في قلبي، تلافى بحنوة رفق كل ما ينقص. امكس معي لأن النهار قد مال، ورفقني لننسى من النهار. أنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا ربي لنبات أمين.

0: Amén, los rusos.
1: الأصحاح العاشر. وكان في قيصرية رجل اسمه كورنيليوس قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له: يا كورنيليوس. فلما شخص إليه ودخله الخوف قال: ماذا يا سيد؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن أرسل إلى يافا رجالا واستدع سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كورنيليوس نادى اثنين من خدامه وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه، وأخبرهم بكل شيء وأرسلهم إلى يافا. ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة، صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة، فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل، وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة، فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلات على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس: كلا يا رب، لأني لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا. فصار إليه أيضا صوت ثانية: ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على ثلاث مرات، ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء. وإذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤيا التي رآها، إذا الرجال الذين أرسلوا من قبل كورنيليوس وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان وقد وقفوا على الباب، ونادوا يستخبرون هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك. وبينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح: هوذا ثلاثة رجال يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لأني أنا قد أرسلتهم. فنزل بطرس إلى الرجال الذين أرسلوا إليه من قبل كورنيليوس وقال: ها أنا الذي تطلبونه، ما هو السبب الذي حضرتم لأجله؟ فقالوا: إن كورنيليوس قائد 100 رجلا بارا وخائف الله ومشهودا له من كل أمة اليهود، أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما. فدعاهم إلى داخل وأضافهم. ثم في الغد خرج بطرس معهم، وأناس من الإخوة الذين من يافا رافقوه. وفي الغد دخلوا قيصرية، وأما كورنيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا أنسباءه وأصدقاءه الأقربين. ولما دخل بطرس استقبله كورنيليوس وسجد واقعا على قدميه، فأقامه بطرس قائلا: قم، أنا أيضا إنسان. ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نكس، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني. فأستخبركم لأي سبب استدعيتموني. فقال كرنيليوس: منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت صائما، وفي الساعة 9 كنت أصلي في بيتي، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع وقال: يا كرنيليوس، سمعت صلاتك وذكرت صدقاتك أمام الله، فأرسل إلى يافا واستدع سمعان الملقب بطرس، إنه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر، فهو متى جاء يكلمك. فأرسلت إليك حالا، وأنت فعلت حسنا إذ جئت. والآن نحن جميعا حاضرون أمام الله لنسمع جميعا ما أمرك به الله. ففتح بطرس فاه وقال: بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا. يسوع الذي من الناصرة، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي أورشليم، الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشب. هذا أقامه الله.

في اليوم الثالث، وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبه، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور، حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ أجاب بطرس: أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ وأمر أن يعتمدوا باسم الرب. حينئذ سألوه أن يمكث أيام. الأصحاح الحادي عشر: فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله. ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان قائلين: إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم. فابتدأ بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا: أنا كنت في مدينة يافا أصلي، فرأيت في غيبة رؤيا إناء نازلا مثل ملاءة عظيمة مدلات بأربعة أطراف من السماء، فأتى إليه فتفرست فيه متأملا، فرأيت دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. وسمعت صوتا قائلا لي: قم يا بطرس اذبح وكل. فقلت: كلا يا رب، لأنه لم يدخل فمي قط دنس أو نجس. فأجابني صوت ثانية من السماء: ما طهره الله لا تنجسه أنت. وكان هذا على ثلاث مرات، ثم انتشل الجميع إلى السماء أيضا. وإذا ثلاثة رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مرسلين إلي من قيصرية، فقال للروح أن أذهب معهم غير مرتاب في شيء، وذهب معي أيضا هؤلاء الإخوة الستة. فدخلنا بيت الرجل فأخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما وقائلا له: أرسل إلى يافا رجالا واستدع سمعان الملقب بطرس، وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. فلما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا أيضا في البداء. فتذكرت كلام الرب كيف قال إن يوحنا عمد بماء، وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن أنا؟ أقادر أن أمنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا، وكانوا يمجدون الله قائلين: إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط. ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون، الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع.
وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكية، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح، ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع غفير. ثم خرج برنابا إلى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكية. فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولا. وفي تلك الأيام انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكية، وقام واحد منهم اسمه أغابوس، وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكون، الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيصر. فحتم التلاميذ حسبما تيسر لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية. ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنعمة ربنا هنتكلم النهاردة عن موضوع تحت عنوان تعالوا إلي وأنا أريحكم. من ساعة آدم ما سقط في الخطية والأرض بتنتج له شوك وحسك، متاعب ملهاش حدود، متاعب بالنسبة لأرواحنا، متاعب بالنسبة لعقولنا، متاعب بالنسبة لأجسادنا، كل شيء فيه متاعب. الضمير تعبان، الضمير مثقل بالخطية، العقل حاير ومرتبك، الجسم مريض وبيئن، كل شيء فيه تعب. لكن ايه الحل؟ فيه جروح ومحتاجين للي يضمد الجروح دي. وسط الجروح ووسط الأحزان ما نلاقيش غير السامري الصالح اللي بيجي وبيجيب معاه الزيت ويبدأ يضمد الجراحات بتاعتنا، بيبقى هو المعزي، هو الحنون، هو اللي بيفرج الضيق، هو اللي بيطمن القلوب، هو كل شيء بالنسبة لنا. عشان كده بنلاقي في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا 17 نوع من الضيقات ومفيش علاج إلا المسيح. فيه الباب الضيق، فيه الطريق اللي مليان كروب، مين ممكن يمشي معانا غيره؟ لو قرينا في سفر أرميا النبي يقول لنا قفوا على الطريق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفسكم. نفس الكلام ده تقريبا قال السيد المسيح، قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا إيه؟ راحة لنفسكم. وهو قال كده، قال أنا هو الطريق والحق والحياة، وقال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقوا إلي الأحمال وأنا أريحكم. لما واحد بيطلب من واحد طلب بيقول له ريحني، ربنا يريح ايه؟ قلبك. يبقى الطلب اللي البني ادم بيطلبه الراحة، ولانه بيشعر بان الراحة ده دي شيء عظيم جدا، بيتمنى للشخص اللي هو بيريحه ان هو التاني يرتاح. ريحني، ربنا يريح قلبك. افتكر واحد من الشباب راح لواحد من الشيوخ المحنكين الكبار اللي عندهم خبرة كبيرة جدا، وقدم له ورقة كده ومكتوب عليها ايه اللي قاله اللي يحب يتوج بيها حياته. كل واحد مننا اوقات كده يقعد مع نفسه ويقول نفسي في كذا ونفسي في كذا ونفسي في كذا. فده كتب شوية حاجات. اول حاجة قال النجاح، الشرف، الشهرة، مكتبة مليانة بالكتب، جواز موفق، عندي شوية حاجات من متاع الدنيا تخليني عايش سعيد. وقدم الورقة دي للرجل الوقور الشيخ الكبير ده، فمسك الورقة وراح عامل حوالين الكلام ده دايرة وحط عليها علامة صليب. بعدها سأله قال له ايه ده؟ قال له انت لازمك حاجة اهم من كل اللي انت كتبته. قال له ايه؟ راح ماسك القلم وكاتب له راحة البال. ممكن يكون عندك كل شيء من الحاجات اللي اتقالت دي ومع هذا تيجي تحط دماغك على المخدة ما تنامش. يا مناس عندها ثراء فاحش وتشتهي النوم وهكذا. عشان كده يا حبائي راحة البال شيء مهم جدا. يعقوب لما جه يبارك يهوذا قال كلمة حلوة خالص، قال لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي ايه؟ شيلون. كلمة شيلون دي في العبرية معناها اللي بيدي الراحة، معطي الراحة، والعبري قريب قوي من العربي، فكلمة شيل

زي ما بنقولها بالعربي يشيل، يشيل حمل. وكلمة أون معناها حزن، فشيلون معناها رافع أحزاننا، شايل همومنا. هو ده اسم المسيح الحي. عشان كده لما بيقول تعالوا إلي وأنا أريحكم، الكلمة معلن عنها قبل كده. ممكن تلاقي إنسان يعمل خير كويس قوي. يعني أفتكر أحد الأشخاص أعلن عن ملجأ للناس البائسين المحتاجين، أول يوم جالوا 1000 اسم. الرجل اندهش، 1000 في يوم، وربنا كان مبارك وقدر يحوي 1000 دول وياخدهم عنده في الملجأ. تاني يوم ما قدرش ياخد حد. إلهنا فاتح أحضانه للكل في كل وقت بلا حدود، ومهما كانت الهموم سواء جسدية سواء نفسية سواء روحية سواء مادية، مهما كانت، بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. لكن إحنا للأسف أوقات كتير بنبقى بنبص للعالم ونتكل على دراعنا. إن ما كنتش قادر تبص قدامك لأن المستقبل قدامك جايز من وجهة نظرك مظلم، والماضي بالنسبة لك كان مؤلم، أول خطوة بنقولها لك انسى الماضي. كتاب بيقول ننسى ما وراء ونمتد إلى ما هو قدام. عايش في الماضي على طول، عايش في فكر خطاياك الماضي، مالكش مستقبل، مش قادر تتخيل الماضي ومش قادر تتخيل المستقبل. ارفع عينك دلوقتي للسماء من حيث يأتي عونك. الراحة يا أحبائي لما نطلب المسيح، مش لما ندور على أفكارنا وقدراتنا. أحد الشباب من الإسكندرية في يوم من الأيام كان في طريقه وحس إنه عينه ابتدت تزغلل. راح عند أقرب صديق لي فقال له أنا أنصحك تروح لدكتور أخصائي عيون. قال له حاضر. نزلوا مع بعضهم فعلا وراحوا للدكتور. الدكتور كان صريح جدا معاه وقال له أنت هتفقد البصر وهتفقده حالا، يعني ما قدامكش حتى وقت كتير. الشاب فكر وكان واقعي، قال أنا مرتبط بإنسانة خطبته، فقال أنا هروح وصارحها بالأمر. وفعلا راح وقال لها ليك مطلق الحرية تقولي اللي أنت عايزاه، أنا عرفت دلوقتي حالا إن أنا هفقد نظري، إيه رأيك؟ قالت له وأنا أسفة ما أقدرش أربط حياتي ومصيري بإنسان هيفقد بصره. قال لها متشكر خالص. كانت صريحة، كانت واقعية، ما مش قادرة تشيله في زنقته، مش قادرة تحتمل همومه، لكن في الوقت اللي كان خارج فيه من عندها وتعبان رفع عينه للسماء وقال له الكتاب علمنا إن أبي وأمي قد تركاني، حتى كمان الإنسان اللي كنت ترتبط بيها تركتني، لكن الرب يضمني، أنا ماليش غيرك وانت تتصرف، صمت لأنك فعلت، انت مصدر العزة وانت مصدر النجاح وانت مصدر الراحة، ولتكن إرادتك ولتكن مشيئتك. كانت تجربة قاسية عاش فيها، ما فقدش أمله، ما فقدش رجاه، إلى أن حان الوقت وتحنن عليه المسيح وعاد البصر من تاني. اللجوء للمسيح فيه كل الراحة. اوعى تلجأ لدراعك البشري. افتكر احد الاشخاص كان بيزور صديقه وفجأة الصديق ده صرخ صداع عنيف، مش عارف احط راسي فين. الصديق اللي عايش مع المسيح باستمرار قال له حط راسك على صدر المسيح، هو الوحيد اللي يقدر يكون معاك دايما، هو الصديق الالزق من الاخ، هو اللي عينه عليك من اول السنة لآخرها. لكن احنا للأسف أوقات كتير لو حصل ان احنا حد من ولادنا تعب او احنا تعبنا،
قبل ما أفكر وأقول يا رب أقول يا دكتور، وكأن الطبيب هو كل شيء. الإنسان اللي عايش مع المسيح بيجد راحة دايما حتى في أسوأ الظروف. أفتكر واحد من الآباء زار إنسان مريض وهو بيحتضر في لحظاته الأخيرة، فقال له إزاي حالك؟ التاني مش قادر، الكلام مش طالع من بقه إلا بصعوبة، قال له أنا حاسس إن أنا مستريح وتحت دماغي ثلاث مخدات. فسأله قال له إيه هما؟ قال له القوة الغير محدودة والمحبة الغير محدودة والحكمة الغير محدودة. واثق في حب المسيح وفي حكمة المسيح وفي قوة المسيح. في ناس تانية في لحظاتها الأخيرة بتبقى بتفكر بطريقة غير كده خالص، بيفكر في ماله اللي هيسيبه والناس هتاخده ازاي والناس هتقول عنه ايه. الآية اللي بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال، ناس كتير من غير المسيحيين حافظينها. هو تفتكروا انتوا بس يا نصارى اللي حافظينها؟ لا، ده في يوم من الايام احنا هنا عندنا على باب الكنيسه في يافطه رخام مكتوب عليها من يشرب من هذا الماء يعطش، وبيتكلم عن الماء الحي وبيحكي قصه الروح القدس، لان كان في زي سبيل محطوط ميه. كلمه سبيل دي متاخده من الكنائس الاثريه، مش حاجه جديده. كان دايما الاقباط زمان بيحطوا مصدر ميه للي ماشي في الطريق يشرب، وعندنا المسر حي في الكنيسه المعلقه. كنائس ثانيه بتكتب ايات ثانيه، احنا برضو عندنا اساله تعطوا. من ضمن الكنائس كان في كنيسه كاتبه تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقلي الاحمال وانا اريحكم. احد الاشخاص غير مسيحي كان بيعدي باستمرار قدام الكنيسه ويقرا الكلمتين دول، حفظهم خالص. في يوم من الايام اتقابل مع واحد مسيحي، قال له ايه حكايه الكام كلمه اللي انا بقراهم دول على باب الكنيسه عندكم؟ قال له ده كلام المسيح لينا، سر التعزيه بالنسبه لنا. هو بيقول كده، فاتح احضانه وبيقول تعالوا لي وانا اريحكم. حط الكلمتين دول في ودانه وابتدى قال انا عندي ضيقات، وانا اسمع ان المسيح ليه قوه عجيبه، انا هتعامل معاه. هو وعد وقال تعالوا الي يا جميع المتعبين، ما قالش يا نصراني، يا جميع المتعبين. فانا اشوف الكلام ده صد ولا مش مظبوط. وابتدى كل يوم يتعامل مع المسيح لغايه ما في الاخر ما قدرش واعلن مسيحيته. تعالى المسيحك اللي قال عنه اشعياء النبي انه هو على الصليب شال عننا عده حاجات. اول حاجه حمل اسمنا، حمل احزاننا، حمل اوجعنا. في الاولانيه حمل الخطايا بتاعتنا علشان يريحنا روحيا، في التانية شال أحزاننا علشان يريح عقولنا ويريح نفوسنا، التالتة شال أوجعنا علشان يريح أجسادنا ويزول عنا الأمراض بتاعتنا. في المسيح بتلاقي راحة ليك في كافة المجالات. واحد من ولادنا كتب جواب لواحد من الخدام وقال له أرجوك تصلي لي علشان عندي مشكلتين كبار جدا وخايف ينتج عنهم مشكلة تالتة هتبقى أضخم من الاتنين. رد الخادم عليه بجواب صغير خالص وقال له إيه اللي يخوفك من عدد المشاكل وحجمها إذا كنت أنت ماسك في إيد إلهنا الغير محدود في قوته؟ تخاف ليه؟ ناس كتير تيجي صلينا يا ابونا علشان احنا شايفين قدامنا مشاكل كتير، علشان الاتعاب اللي قدامنا ملهاش حدود، علشان نصلي، وانتوا تصلوا كلنا نصلي،
لكن أصلي وأنا ماسك في إيدين المسيح، يبقى أنا عندي ثقة إن المسيح هيعمل، يبقى السلام جوايا، ما بقاش وأنا بصلي متزعزع ومضطرب ومتضايق. أفتكر برضو أحد الخدام جه لواحد من الآباء وقال له يا ريت يا أبونا تشفق على نفسك شوية من أتعاب الخدمة وتريح نفسك شوية، لأن أنت بتجهد نفسك بطريقة فوق العادة. فرد أبونا كلمتين صغيرين، قال له يا ابني هيجي يوم من الأيام هنرتاح خالص، والكتاب قال اعملوا ما دام نهار. واحد بيشوف راحته فين، وهكذا مش كل الناس بترتاح بمفهوم واحد. الناس اللي عايشة مع العالم ممكن بتتعب وبتصاب بأمراض كتير خالص. أفتكر أحد الأشخاص راح عمل بلاغ في النيابة ضد واحد صديق لي، وقال إن صديقي ده بيتعقبني ومعاه 300 واحد علشان يقضوا عليه ويقتلوني. النيابة استدعت الأخ ده وسألته أنت بتعادي فلان ليه؟ وإيه الأعداد الكبيرة اللي معاك دي؟ أنت عامل عصابة ليه؟ قال لهم راقبوني وشوفوني، ده إنسان مريض عقله تعب. إحنا يا نصارى يلي ماسكين في المسيح لا عقلنا يتعب ولا روحنا تتعب ولا شيء منا يصاب باختلال، لأن المسيح لما يبقى ساكن في القلب وموجود داخل الروح يبقى حياتنا باستمرار فيها سلام. الإنسان المسيحي مش بس هو يشعر براحة المسيح وسلامه، لكن بيبقى عايز يخلي الكل عايشين نفس السلام. أفتكر اتنين من الخدام كانوا رايحين يخدموا في بلد من البلاد، وبعد الخدمة راحوا نزلوا في لوكندا من اللوكندات بعتوا فيها لغاية تاني يوم علشان يسافر. وهم قاعدين مع بعض سمعوا في الأوضة اللي جنبيهم ناس بتلعب قمار وبتشرب خمر. فواحد منهم قال لا أنا ما أقدرش أحتمل، أنا لازم أدخل وأكلم الناس دول عن المسيح. فزميله قال لا هتدخل تكلمهم عن المسيح وهم ناس بيسكروا وبيلعبوا قمار، دول الكلام مش هيجيب نتيجة معهم. قال له ولو، وفعلا خبط ودخل واتكلم معهم، وكانت النتيجة إن هم شالوه من الأوضة بتاعتهم ورموه بره. لما رجع لصاحبه وفي إصابات باينة في وشه، صاحبه قال له أنا مش قلت لك إيه اللي أنت استفدته؟ قال له على الأقل أنا ريحت ضميري، ما شفت الشر قدامي وسكت عليه، أقدر أحط دماغي وأنام. أنا بلغت، والكتاب المقدس قال كده هو، قال أنت تبلغ وسواء اللي قدامك قبل أو ما قبلش، إن سمعوا أو إن امتنعوا، لكن المهم إن أنت تكون بلغت زي ما ربنا قال لحزقيا للنبي. هل إحنا بندور على راحة الناس وراحة نفوس الناس ولا لا؟ اعمل اللي عليك حتى لو الناس اللي أنت بتتعامل معهم متعبين، حاول. أذكر أن أحد الخدام راح برضو يزور خادم من الخدام دي في بلد خارج مصر خالص، وأول مخبط فتحت له أخت الخادم فسألها قال لها فلان موجود؟ قالت لا مش موجود، بس لفت نظره أن فلانة دي ماسكة سجارة وهي بتتكلم معه. استأذن ومشي، لكن هو في الطريق قاعد يسأل ازاي دي اخت خادم وماسكه سجاره، وازاي انا شفت المنظر ده ومشيت. بعد ما قطع نص المشوار رجع تاني وراح مخبط عليها، فتحت له وفي ايدها لسه السجاره. قال لها انا اسف خالص ان ازعجتك مرتين، لكن انا بصراحه أنبت نفسي إن شفتك وانت ماسكة سجارة وما اتكلمتش معاكي عن ضرر التدخين وإزاي إن

جسد بتاعك هيكل مقدس لله، وإن مش مفروض إن أنت تتلفيه بالصورة دي. إذا كان ده حصل في كنيسة من الكنائس اللي بنقول إنها في بلد غربية وعندهم نوع من التحرر، فبنا إحنا في كنيستنا الأرثوذكسية اللي هي ماشية على التعاليم المستقيمة، إيه دورنا من أجل راحة نفوس الآخرين؟ هل إحنا فعلا بنحقق سلام للكل، ولا إحنا بندور على نفسينا بس؟ ياريت يكون لينا فكر إن إحنا نسعى لأجل راحة الآخرين. الآية اللي بتقول تعالوا إلي، لو حطناها قدام عينينا كل يوم هيكون ليها تأثير عجيب. أذكر إن إحدى السيدات في بلد من البلاد كانت برضو مرت بظروف قاسية جدا وفكرت إنها تنتحر، وفعلا جهزت نفسها وكانت بتنتحر عن طريق الغاز، قفلت الشبابيك وابتدت تفتح الغاز على أساس دقيقتين ثلاثة هيغمى عليها وتنتهي. لكن عناية ربنا قوية جدا. هذه الأخت كان عندها شرايط الكتاب المقدس اللي هي موجودة عندنا في الكنيسة بره، الإنجيل مقروء، وكانت أصلا حاطة شريط من شرايط الكتاب المقدس في الجهاز، وكان النور مقطوع طول اليوم. في الوقت اللي هي بتقدم فيه على فتح الغاز علشان تنتحر يرجع التيار الكهربي وتكون الآية اللي بدأ بيها الجهاز، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. رسالة مباشرة موجهة للإنسانة دي من المسيح جاية ليها هي بالاسم وبتقول لها ارجعي. اللي عايشين مع ربنا بيختبروا حبه وحنانه بصورة عجيبة جدا جدا. بيحكي لي أحد الأشخاص وبيقول لي إنه كان راكب عربيته وماشي في الطريق وبيقول لربنا كده، يا رب أنت بتحبني؟ هل أنت فاكرني؟ هل أنا موضع اهتمامك؟ هل أنت مجهز لي حاجات تعزيني وتريحني؟ فبيقول بصيت لقيت نفسي وأنا ماشي لوحدي في العربية بضحك جداً. فلما سألته طب ايه سر الضحك ده، قال لي بعد ما قلت الكلمتين دول لربنا سمعت صوت جوايا بيقول لي تخيل نفسك سمكة صغيرة وسط محيط ضخم جدا. تخيل الصورة دي اتلقطت ليك، حد لقطلك صورة وانت كأنك سمك في محيط ضخم، واتكتب تحت الصورة على لسان السمكة، يا رب هل عندك مية تكفيلي علشان أسبح فيها؟ يقول لما الصوت ده سمعته انكسفت من نفسي، حتة سمكة وسط محيط مليان مية، وبيقول لربنا يا رب عندك مية تكفيني عوم؟ ده حنان ربنا وحب ربنا بالنسبة لنا ملوش حدود أبدا. اوعى تفتكر ان الشر اللي حواليك معناه إن مسيحك بيسيبك. مهما اجتمعت قوة الشر إلهك عينه عليك من أول السنة لآخر. بفتكر واحد من الناس المحبين للمسيح كان واقف قدام نبع مية طالع منه مية حلوة، ونبع المية ده كان جنب البحر. المهم وطى غسل ايديه وملأ ايديه بالمية وشرب، مية حلوة جاية من نبع مية نظيف. لكن شوية واحنا عارفين البحر بيحصل فيه مد وجزر، المية المالحة زادت وغطت النبع، والمية المالحة جت على المية الحلوة. وقف حزين وقال يا رب معقول الكلام ده، المية المالحة تيجي فوق المية الحلوة؟ بص للسماء فوق كده اهو، لحظات
النبع المية بتاعته تزيد وتعلى وتفيض والمية المالحة تخرج برة والمية الحلوة تطفو وتزيد وتغرق الكل. اوعى تتعب لو حصل شيء من الأمور اللي تزعج. ربنا قال لشعبه زمان

كتير. أذكر أحد الأشخاص كان الجزمة بتاعته اتقطعت من النعل ومن الكعب، فراح لواحد من اللي بيصلحوا الجزم واداله الجزمة واتفق معاه، قال له هتاخد كام؟ قال له هاخد كذا. اجي اخدها امتى؟ قال له تيجي تاخدها بكرة. جه في الميعاد فوجئ ان الراجل مش صلح النعل والكعب، لا ده صلح النعل والكعب وكان في حاجات في الوش في الجلد عملها له، عمل حاجات ملاش حدود. فالراجل بص كده قال لي اكيد الشغلانة يعني كبرت والمبلغ اللي هينطلب مني اكتر. فقال له حسابنا كام؟ قال له حسابنا احنا اتفقنا عليه امبارح. قال له بس انت عملت حاجات زيادة. قال له لا مش هاخد عليها حاجة. قال له ليه؟ قال له انا احس براحة لما اعمل شيء فوق اللي انا اتفقت عليه. في ناس عكس كده، تيجي تتكلم معاهم بتدي ربنا حقه في الوقت من ناحية صلواتك وقراياتك، انا مشغول، انا تعبان، انا مليون عذر. وفي واحد تاني تيجي تكلمه يقول لك لا ثلاث ساعات ايه، انا لما كنت اقعد مع ربنا اربع ساعات خمس ساعات ما حسش ان انا شبعت. طول ما هو قاعد يكلم ربنا، هو بياكل يكلم ربنا، هو قايم بيكلم ربنا، هو ماشي يكلم ربنا، وهكذا. لدرجه ان اوقات بنقول للناس اللي بتكلم ربنا كل وقت يا ريت تبقى برضو متيقظ وانت بتتعامل مع ربنا. يمكن قداسة البابا لما شاف شرايط الانجيل اللي معموله في الكنيسه وقال في الاجتماع بتاع يوم الاربع، قال حطوها في العربيات واسمعوها وانتم ماشيين في الطريق، بس خد بالك لا تيجي قدام ايه تقول نسجد لالهنا وتروح ساجد وانت سايق العربيه تعمل حادثه. في ناس بتبقى عايشه مع ربنا باستمرار في كل وقت. ما في شك ان مع المسيح في راحه. في مجيء المسيح الاولاني كان في راحه لانه قدم لنا الفدا. في مجيء المسيح مره تانيه ومجيئه اقترب جدا ومجيئه على الابواب، في راحه من حاجات كتير. اول حاجه في راحه من الموت، الناس اللي رقدوا هيقوموا والاحياء هيتغيروا. في راحه من الخطيه، راحه نهائيه ما فيش خطايا بعد كده. في راحه من محاربات الجسد، في راحه من العالم، في راحه من المشاكسين والمضطهدين والمعاكسين، في راحه من ابليس، في راحه من الاحتياج ومن الفقر ومن المرض. لكن لغايه ما المسيح يجي مفروض نعيش في سلام وفي راحه. واحد من الاباء في ليله انتقاله قال كلمه لاولاده اللي كانوا حواليه، قال لهم انا تعبان ورايح استريح، ليلتكم سعيده، واستريح. كل واحد حسب مفهومه للراحه. في واحد حاسس ان راحته في المنصب والجاه والفلوس والاخره، وفي واحد حاسس ان راحته في المسيح. في اميره من الاميرات اللي هي الاميره اليزابيث بنت الملك شارل الاول، اللحظة اللي ماتت فيها دخلوا عليها لقوها فتح الكتاب المقدس على الآية اللي بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين. كانت النتيجة إن معمول لها تمثال لغاية النهاردة في كنيسة نيوبورت، وعبارة عن الأميرة وهي نايمة وتحت رأسها الكتاب المقدس ومكتوب فيه الآية دي. الآية دي بتعتبر يا أحبائي من الآيات الذهبية. في يوم من الأيام واحد من الخدام المباركين، واحد من الآباء المباركين، كان تعبان وعانى كتير من آلام المرض، والخدام والآباء والشعب بيتردد باستمرار يطمن عليه. فدخلوا مجموعة بيسألوا زوجة الأب الكاهن ده أخبار أبونا إيه، فقالت لهم صحته أحسن كتير جدا من امبارح. فقالوا لها إزاي ده، يعني إحنا عارفين الحالة متدهورة، إزاي صحته أحسن كتير؟ قالت لهم صحته أحسن كتير لأنه في السماء.

كانوا متوقعين ان يلاقوا صريخ ويلاقوا عياط. نفس الموقف ده حصل مع واحدة تانية فقدت ابنها وكانت انسانة مؤمنة جدا. جم جيرانها بيسألوا ابنك ازايه؟ قالت لهم كويس جدا خير. قالت لهم اصل هو دلوقتي في السماء. فقامت واحدة كده قالت لها في السماء؟ طب ده احنا ما سمعناكيش رائعتي صوتين ولا حاجة، كنا جينا يعني قمنا بالواجب معاك. قالت لهم ولي انا صرخت لربنا انه يديله نعمة، والحكمة بتاعت ربنا انه ينتقل.

بقول حتى مع الأطفال الصغيرين ممكن يكونوا عايشين في الراحة والسلام مع المسيح. واحد من الخدام المبروكين كان عنده بنت على وشك الانتقال، فكلم معها بصراحة وقال لها: يا بنتي انت عايشة مع أبوك وأمك الأرضيين، وإحنا حاولنا نوفر لك كل السبل علشان نساعدك. فقالت له: فعلا؟ قال لها: لو مش بإيدينا وسبتي أمك وأبوك اللي في الأرض ورحتي لأبوك اللي في السماء، إيه رأيك؟ قالت له: هكون فرحانة إني أقابل المسيح. قال لها: يا بنتي امضي بسلام، هتشوفي أبوك الحقيقي. قالت له: أنا شايفة يسوع قدامي. قالت له كلمتين دول وانتقلت من العالم الأرضي لعالم السماء. هنا في الأرض في ناس كتير بتستريح من الجهل. أكبر عالم عنده نسبة من الجهل، لكن في السماء هنبقى عارفين معرفة قوية جدا، لأن احنا هنبقى متعلمين من ربنا. هنا في ناس بتستريح من المرض، لكن أصح إنسان سليم عنده نسبة من المرض، لكن في السماء فيه راحة من كل الأمراض. هنا في ناس بتستريح من الفقر، لكن أغنى أغنياء العالم بيفتقر لبعض الأشياء. ممكن تلاقيه غني جدا لكن ملوش أنيس يقعد معاه أو ناس بتوده لشخصه هو مش لفلوسه، لكن في السماء في غنى كامل. هنا في ناس يمكن تستريح من التعب، لكن أكتر الناس راحة برضو بيبقى عندهم شيء من التعب، لكن في السماء فيه راحة دائما. في ناس مستريحة من الشقاء، لكن في السماء فيه راحة مطلقة. يمكن أغلبنا سمع عن القصة بتاعة البؤساء بتاعة فيكتور هوجو، أغلبنا مش كده؟ لو قرينا في القصة دي نلاقي أن ثبتت الجريمة على أحد الأشخاص اسمه جان فالجان. صار منبوذ وملعون من الكل، راح ينام في لوكندا من اللوكندات رفضوه، راح ينام في اسطبل طردوه الناس، راح ينام في زريبة كلاب الكلاب نهشته وطردته، ما لقاش لي مكان أبدا. واحد من الأشخاص قال له: روح شوف الأسقف يمكن يقبلك. لما خبط على باب الأسقف سأله مين؟ قال له: أنا فلان. قال له: تخش. دخل أكرمه، جاب له أكل، جاب له هدوم، وفر له كل الراحة، لكن كان برضو هذا الإنسان شقي. بالليل لم حاجات المطران، حاجات الكنيسة، علشان يسرقها ويمشي بيها. لكن صلاة هذا الأسقف خلت هذا الإنسان يبحث عن الراحة، يرجع من تاني للأسقف ويرجع كل الحاجات اللي راحت من اللي مد إيده عليها وأخدها. أهم شيء إن الإنسان يكون مستريح. هل أنت مستريح في معاملتك مع أولادك، مع زوجتك، وأنت مستريحة مع أولادك ومع زوجك، مع أبائكم؟ هل أنت مستريح بالدرجة الأولى في علاقتك مع ربنا، ولا حاسس إن في شيء في خلل؟ بنت من البنات عاصت أمها، الكلام ده كان في الخارج، وفي يوم من الأيام البنت طفشت من البيت. الأم ما احتملتش، البنت اتمردت لأن الأم إمكانياتها ضئيلة، لكن الأم المحبة كانت بتوصلها أخبار وحشة عن بنتها، عايزة تعرف مكان بنتها، يقولوا لها كانت في الحتة الفلانية، تروح ما تلاقيهاش، تسأل راحت الحتة الفلانية، داخت لما تعبت. وفي يوم من الأيام طلبت من واحد يرسم صورة ليها للأم مش للبنت، وهي بتتوسل لبنتها،
وكتبت تحت الصورة: ارجعي يا بنتي أنا لا أزال أحبك، ارجعي حتى أستريح وتستريحي. أخذت الصورة وطبعت منها كمية وودتها في الأماكن اللي فيها تجمعات. جي يوم من الأيام والبنت ماشية ودخل مكان من أماكن اللهو، شافت ناس متجمعين، قالت لهم فيه؟ قالوا فيه صورة. بصت عليها شافت أمها وقرت كلمة: ما زلت أحبك. رجعت جري وعاشت مع أمها وقدمت توبة وعاشت مع المسيح. البنت دي في يوم من الأيام رجعت تاني أفكار الشر تراودها. بعد ما تابت كانت بتمد إيديها وتسرق صاحب العمل اللي تشغل عنده. انطردت مرة واثنين وثلاثة، لكن في يوم من الأيام حنت للراحة، حبت تستريح، حبت تتناول. فراحت وأب اعترفها، قال لها: رجعي كل شيء لصاحبه. قالت له: يمكن لو رجعت الحاجة لأصحابها يدخلوني السجن. قال لها: أفضل ليك إنك تتحبسي وأنت إنسانة شريفة عن إنك تبقي حرة وأنت إنسانة سارقة. وبدأت فعلا تروح لكل واحد وتقول له: لما كنت في خدمتك أخذت منك الشيء الفلاني، لما كنت في خدمتك خدت الشيء الفلاني. وكان أب اعترافها رافع صلوات حارة من أجلها، والمسيح اتمجد والناس عفوا عنها وما فيش شيء أضرها. رجعت وارتاحت، حست إن جبل كان على كاهلها وارتاحت منه. هل إحنا فعلا بنريح ضميرنا وبنرتمي بين ايدين المسيح، ولا احنا موقفنا ايه من الهنا القدوس؟ بنت من البنات بيسألوها، ما كانتش مسيحية وبقت مسيحية بعد كده، ازاي بقيتي مسيحية؟ ازاي امنتي بالمسيح؟ قالت: انا عرفت ان المسيح قال تعالوا الي فجيت له، قال وانا اريحكم ريحني. الموضوع مش محتاج فلسفة، أنا كل اللي عملته سلمت له حياتي وهو عمل كل المطلوب، أنا ما عملت الشيء أبدا. الفضل لإلهنا مش لينا. ياريت يكون لينا قاعدة مع نفسنا ونطلب من إلهنا أنه يدينا راحة البال. في كلمة كانوا بيقولوها أجدادنا، يقولوا: السعادة من سعادة المال، لكن السعادة فرحت البال. ياريت نحطها قدام عينينا ونيجي للمسيح. ليس بأحد غيره الخلاص، هو اللي هيريحك، هو اللي هيشيل عنك أحمالك. هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يرفع يعني يشيل عنك خطاياك ويخليك عايش في فرح وسلام. الله يعطينا نعمة ويعطينا بركة ويعطينا النحية، حياة التوبة، حياة الفرح والسلام. له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.

في مركز بني مزار محافظة المنيا، وبالتحديد في قرية صغيرة اسمها بني صامت، اتولد اسكندر جرجس. الكلام ده كان سنة 1885 تقريبا، ولما كبر

اسكندر كان بيشتغل في صباغة الهدوم ورعاية الغنم، وربنا كان معاه وكان بيبارك في كل حاجة يحط ايده فيها، وكان ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، وكان دايما كل الناس اللي يعرفوه يستغربوا جدا منه لأنه كان بسيط في كل حاجة.

0: يا اسكندر يا اسكندر يا ابني حاسب، الخرفان بتبعد، خش يا ابني.
1: ما تخافيش يا ام عازر، دي حتى خرفان عشريه خالص، دي بقيت من بقيت اهلي. حد يسيب بقيت اهله ويمشي برضه؟
0: لا، في دي معاك حد يا اسكندر يا ولد. الا قولي يا ابني، انت كل حاجه كده تاخدها ببساطه، ما فيش حاجه تشيل همها ابدا.
1: وهشيل هم ايه بس يا ام عازر؟ ما دام ربنا موجود يبقى كل مشكله اكيد ليها حل. ما حكم ربنا ما يسيبش ولاد ابدا يشيلوا الهم.
0: كلام حلو يا اسكندر يا ولد، لكن في حاجات لازم تحاول تحلها بنفسك برضه.
1: صدقيني يا ام عازر، ربنا بيهتم بكل حياتنا، الصغير قبل الكبير. امال ايه، مش احنا ولاده؟
0: ما قلناش حاجه، لكن مثلا اديك ماشي حافه، مش خايف لا مسمار ولا حته حجر تعور رجلك؟ مش كان احسن لو كنت عملت حسابك ولبست مداس ولا ايه؟
1: تصدق يا معاذر، انا ما خدتش بالي اني ماشي حافل لدلوك. بس
0: شفت بقى، ابقى خد بالك من الحاجات دي، الحس واجب برضه ولا ايه؟
1: ربنا يبعث يا معاذر.
0: طب سلام يا اسكندر يا ولد.
1: سلام يا معاذر، سلام النعمة. صحيح داني ماشي حافل، يا ده الرملة سخنة نار. اي هي الارض فيها شوك كمان ولا ايه؟ يا رب يا حبيبي ابعت لي مداس، اديك شايف الحاله شكلها. ويا ريت يا رب يكون زي رحمه. ماشي ايه ده مداس بزي رحمه كمان بتعمل ده؟ ده مفيش حد هنا غير. يا سلام يا رب كده بسرعه وبزي رحمه كمان. متشكر قوي متشكر قوي يا رب. اما الحق روح الخرفان وروح تشوف الهدوم اللي عاوزه تنسيبه. ايوه حاضر حاضر يلا على الباب، انا جاي اهو.
2: سلام.
1: السلام ونعم، اتفضل اي خدمه؟
2: انا واحد من عدد اخوه امين من اجل الرب.
1: من اباء سواح. اتفضل اتفضل، ده احنا النهارده زار المسيح. معلش البيت مش قد المقام، لكن ما تحرمناش من بركه دخولك بيتنا. اتفضل.
2: متشكر يا اخي اسكندر، ربنا يعوضك. ممكن اطلب منك طلب؟
1: تطلب ده ايه، انت تؤمر، ده انا خدامك.
2: ما تقولش كده، احنا كلنا عبيد بطلين. الاقي عندك لوم بنشفة وشوية ملح
1: بس كده؟ طبعا تلقى ان شاء الله، ده حتى خير ربنا كتير. لحظة واحدة، يا دوس يا دوس يا بنات، هاتوا العيش وتعالوا سلموا، تعالوا خدوا بركة، سلموا على ابانا.
3: سلام يا بونا.
4: سلام.
5: سلام يا
2: بنات. سلام والنعمة يا حبيبي. بناتك دول يا عم اسكندر مش كده؟
1: ايوه، ست بنات وولد واحد.
2: ربنا يبارك يا عم اسكندر.
1: بس نفسي يا ابانا اجيب ولد ويبقى كاهن.
2: ربنا يديك يا عم اسكندر.
1: ايوه، لكن ربنا بيقول طلبه البار تقتدر كثيرا ففعلها، مش كده ولا ايه؟ ممكن لو سمحت تصلي لام دوس لاجل ما تجيب ولد ويبقى كاهن.
2: طيب يا عم اسكندر، ممكن الاقي مكان اصلي فيه لحد الصبح؟
1: يا سلام يا ابانا، ده لو الارض مش هريتكش اشيلك فوق راسي. اتفضل يا ابانا اتفضل. هين
6: وفضل ابونا السايح يصلي لغايه الصبح، وقال لاسكندر انه هيجيب ولد وهيبقى كاهن، ومشي السايح من غير ما اسكندر يعرف اسمه ايه. وفعلا جابت مرات اسكندر الصباغ ولد، ويوم ولادته كانت الكنيسه بتحتفل بنياحه الانبا ميصائيل السائح. اما عرف اسكندر ان السائح ده اما انبا ميصائيل نفسه يا اما واحد من اولاد الروحيين. اما اسكندر مسمي الولد ميصائيل، وعلى فكرة ميصائيل بقى كاهن فعلا دلوقتي، واسمه الأموس جرجس الأموس إبراهيم، كاهن كنيسة ماري جرجس في جزيرة شارونة. ربنا يديم كهنوته. المهم ان اسكندر كان راح في مرة بني سويف عشان يحضر إكليل واحد من قرايبه هناك.

0: ألف مبروك يا أم يوسف، يا ربنا يتم بخير ويبارك زي ما بارك عرس قناة جليل بنفسه.
1: متشكرين جدا يا أبو دوس، عقبال دس ومسائيل
0: حياتك إن شاء الله يا أم يوسف.
1: بعد إذنك يا أبو دوس، اتفضل في الكنيسة.
0: يزيد فضلك يا أم يوسف. يا سلام، الواحد وهو قاعد في الكنيسة حاسس زي ما يكون في السماء. ازيك يا مريم مرقص؟ طبعا يا عم، قاعد وجنبك الأسد ولا همك. طب لما انت حلو كده ما تيجي بلدنا؟ انت حلو قوي يا مريم مرقص، بنصام عزائك، تعال واعمل كنيسة عندنا. ماشي.
1: ولما رجع اسكندر لبيته في بني صامت، نام بعد ما فضل يصلي بحرارة ويطلب من ربنا انه يبني كنيسة في بلدهم. وقبل الفجر جاله مريمرقس الرسول بنفسه وقال له يقيس شوية بيوت وحددها له بالاسم، وقال له ان الارض دي هتبقى كنيسة باسم مريمرقس. واول ما الصبح طلع، قام اسكندر واخد القصبة اللي بيقيسوا بيها في الفلاحين وبدأ يقيس البيوت اللي قال له عليها مريمرقس.

0: رجعت؟
1: بتعمل ايه عم مسكن؟
0: بجيس ارض الكنيسة بتاعت ماري مورجوس. اصل خلاص هيتي بلدنا.
1: يا سلام، وانت عرفت منين بقى؟ شدلك تلغراف ولا كلمك في تليفون المركز؟
0: لا، هو اللي قال لي بنفسه.
1: طب جيس كويس بقى يا عم سكان، وهو اللي اختار الارض دي بالذات؟
0: ايوه هو.
1: طب مش كان يختار ارض فاضية؟ ولا يعني هو بيحب الونس؟
0: انت بتتمجلس يا مرسى.
1: ما حسب العقل يا عم سكان، خلاص يعني بقت الدنيا ما يختارش غير الحتة اللي مليانة بالناس دي، حتى عياتها ناس مش مسيحيين.
0: يا مرسى يا بنتي، بقول لك هو اللي اختارها بنفسه، اقول له بلاش يعني.
1: لا عم اسكندر ما تقولوش، جيس انت بس ومالكش دعوه.
0: بتضحك على ايه دي؟ انا قلت عايز اضحك. انا مالي؟ قلنا قصبه الله واحد ملوش تاني.
1: عم اسكندر.
0: ايوه مميل خير.
1: انت بتعمل ايه؟ أنا شايفاك كنت بتجيب قدام البيوت اللي هناك دي.
0: أيوه، أصلها في الحتة اللي ماري مورجوس جالي عليها.
1: ماري مورجوس ماري مورجوس.
0: أيوه يا ستي، ماري مورجوس ماري مورجوس اللي دايما يترسم ويا الأسد ده.
1: وقال لك عليها إيه ماري مورجوس؟
0: قال لي إن الحتة دي كلها تبقى كنيسة باسمي.
1: بتتكلم جد يا عم اسكندر؟
0: أيوه طبعا جد. وأنت مالك اتخذت كده ليه؟
1: أصل البيت ده يا عم اسكندر بتاع أبويا الله يرحم، ومن زمان واقفينه عشان يبقى كنيسة لربنا.
0: وانا اقول اشمعنى الارض دي؟ ماشي يا عم ماري مورجوس، حقك ان شاء الله يا بنتي، ان شاء الله بقية البيوت هتنضم واحد واحد لغاية ما نبني كنيسة ماري مورجوس.
2: وزي ما قال اسكندر بالظبط، من الوقت ده بدأوا يشتروا البيوت دي وبنوا عليها كنيسة ماري مورجوس ببني صامت. وفي يوم راح اسكندر يزور قرايبه في المناهر، وهناك قابل المقدس سعيد، وده واحد من كبارات البلد في المناهر. وحس المقدس سعيد بقداسة اسكندر، وعشان المقدس سعيد كان يعرف الأنبا توماس المتنيح مطران المنيا، قام واخد اسكندر معاه وراحوا لسيدنا الأنبا توماس.
3: سلام يا سيدنا.
4: سلام ونعمة يا مقدس.
3: ده اسكندر اللي كلمتني يافتك عنه يا سيدنا.
0: سلام يا سيدنا.
4: سلام ونعمة يا ابني.
3: عاوزين نرسمه كاهن عندنا يا سيدنا.
4: بتعرف تقرايبتي يا ابني؟
0: ولا عربي صدقني يا سيدنا.
4: ده جاي مقدس؟ ده ما بيعرفش يقرا.
3: ايوه ايوه يا سيدنا، لكنه بركة، بركة كبيرة كبيرة قوي.
4: لا يا مقدس، كان بودي ما فضلكش طلب، لكن زي ما انت شايف ما ينفعش.
3: يا سيدنا يا سيدنا، ده راجل راجل بسيط بسيط قوي.
4: اسف يا مقدس، ما اقدرش ارسمه.
5: وبعد كده اتنازل الأنبا توماس عن قرية المناهرة لأبروشية بني سويف. أم المقدس سعيد أخد اسكندر الصباغ وطلع على الأنبا أثناسيوس المتنيح مطران كرسي بني سويف والبهنسة. فحس الأنبا أثناسيوس بتقوى اسكندر، فقام برسمته على كنيسة أمنا العذراء بالمناهرة باسم القس إبراهيم. والكلام ده كان في أول الصوم الكبير سنة 1928.

0: وبعد الرسامة أخذ أبونا إبراهيم خلوته الروحية في دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل الألمون، وقعد حوالي 4 شهور فيها. وفي الوقت ده اتعلم القراية والكتابة بالعربي والقبطي كمان، واستلم القداس كله، وكان لو نسي كلمة يقول كلمته المشهورة
1: كمل يا كامل،
0: وكل الناس حبوه خصوصا في المناطق القريبة لبلده والمركز بني مزار كمان. وده كله عشان كان راجل بسيط قوي، وكمان عشان عمل معجزات كتيرة وتنبأ بحاجات كتير وكانت بتحصل بحذافيرها. ومن المفاجآت الحلوة اللي حصلت ان في الوقت اللي اترسم فيه أبونا إبراهيم على كنيسة العذراء بالمناهرة، كان ساكن جنب الكنيسة على طول أبونا عبد المسيح المناهري، وكانوا دايما يتقابلوا ويسهروا في تسابيح وصلوات ودموع طول الليل.
1: قول لي كلمة منفعة أبونا عبد المسيح.
2: اسمع أبونا إبراهيم، الفضيلة إذا ظهرت سرقت ونهبت من المجد الباطل، فاهم يا أبونا إبراهيم؟
0: وبدأ كل الناس يتكلموا عن أبونا إبراهيم وسموه أبونا إبراهيم البسيط، وكان دايما يعلم الناس ويقول
1: أمي جانت لي،
0: لدرجة إن هما كانوا بيقولوا عليه القسيس اللي ماشي بكلام أمه، وكل الناس اللي عاشوا معاه بيأكدوا إن أمه اللي كان بيسمع كلامها دي هي أمنا كلنا الكنيسة. وكان أبونا إبراهيم دايما بين الشعب يعلمهم، وكان بيسافر كتير يلم تبرعات للكنيسة.
1: سلام يا ابني.
3: اهلا وسهلا. قوموا يا ابونا، اي خدمه؟
1: انا كاهن من بني صامت جاي لم تبرعات للكنيسه.
3: ربنا يرزقنا ويرزقك يا ابونا.
1: ما هو بيرزق يا ابني، بس امي قالت لي انه بيحب الحب اللي في التبرع، بس مش محتاج التبرع نفسه.
3: ما قلت لك ربنا يسهل لك بقى يا ابونا، خلاص بقى سيبنا شوف شغلي.
1: طب هات حتى 8 لوح جزاز واحد، ده يمكن يبقى 8 طوبه في كنيسه.
3: وبعدين بقى يا ابونا
1: كده، معلش يا ابني، ولو ان 8 لوح جزاز واحد ما كانش يفرق معاك كتير، لكن معلش. سلام.
3: لا حول الله يا رب.
1: معلش يا ابني، مش قلت لك 8 لوح جزاز واحد ما كانش يفرق معاك؟ مش كنت اديته لربنا احسن؟ ربنا يعوضك يا ابني. سلام.
4: تحلى يا ابونا القسيس.
1: هو انا شعري طويل؟
4: ايوه يا ابونا.
1: خلاص يبقى احمد.
4: اتفضل يا ابونا، اتفضل اتفضل يا ابونا، اقعد. الا انت منين يا ابونا؟
1: من بني صامت.
4: بني صامت؟ فين بني صامت دي؟
1: تبع مركز بني مزار.
4: احسن ناس. وجاي مصر زياره ولا ايه يا ابونا؟
1: لا، يعني بجمع تبرعات عشان نبني كنيسة.
4: وماله، وان شاء الله تكون العملية ماشية كويس.
1: الحمد لله يا ابني، 300 جنيه في اسبوع واحد.
4: كم؟ انت بتنام فين يا ابونا؟
1: ربنا بتصرف يا ابني.
4: لا لا لا يا ابونا، انت النهاردة انت ضيفي،
1: ربنا يوقف لك ولاد الحلال يا ابني. اتفضل.
4: ايه ده يا ابونا؟
1: اجرة الحلاجة.
4: لا لا، لو ده معقول يا ابونا؟ ابدا، المهم تبيت عندي النهاردة معاك 300 جنيه، ده انت تشرفنا يا ابونا.
5: وخده معاه لبيته ونايمه في اوضه لوحده. وقبل ما ينام ابونا ابراهيم قام راشع السرير في 4 نواحي حوالين السرير، والصبح جاي من الحلاق ندمان.
6: سامحني يا ابونا، سامحني.
1: اسامحك على ايه بس؟
6: بصراحه يا ابونا، انا من اول ما دعيتك وانا ناوي اسرقك، وفعلا دخلت عليك الاوضه بالليل، واول ما فتحت الباب يا ابونا لقيتها منوره، ولقيت 4 ضباط واقفين زي ما يكونوا بيحرسوك على جوانب السرير الاربعه، وشفتك يا ابونا نايم ومبتسم وفرحان. انا اسف يا ابونا، سامحني سامحني يا ابونا.
1: مسامحك يا ابني وربنا يحلك. مش انا قلت لك ان الفلوس دي مش بتاعتي؟ امي قالت لي صاحبهم يعرف يحافظ عليهم، بس ما تبقاش تعمل كده مرة تاني.
6: أبدا يا أبونا أبدا.
1: خلاص سلام، أنا بقى يا ابني عشان ألحق أسافر. وشكرا على البيات، عاوز حاجة يا ابني؟
6: لا يا أبونا، بس صليلي.
1: صلوات القديسين. سلام يا ابني. سلام يا ابني.
7: سلام يا بونا، تفضل أؤمر، الذهب كله تحت أمرك.
1: ربنا يبارك لك يا ابني. شوف الفلوس دي تسوى كم جنيه ذهب، وغيرهم لو تسمح، لحسن ورق بيتقطع في جيبي. تفضل.
7: بص يا حبيبي، دول يسوا 20 جنيه ذهب، وادي 20 جنيه ذهب. اتفضل يا بونا.
1: متشكر قوي يا ابني. سلام.
7: سلام يا بونا، أو رفوار، اسكننا في صلاتك.
8: أو العزيز اللي هناك ده، أنا شايفه بيحط الفلوس الذهب في جيبه.
9: فلوس قد إيه؟
8: مش عارف، بس كتير. استني لحظة وهعرف لك هما كام بالظبط.
9: لما ناخدهم منه نبقى نعرف.
8: لا، أصل أنا عندي خطة تانية. استني شوية. لو سمحت، الأسيس اللي كان هنا دلوقتي ده بيقول لك ان الفلوس الذهب اللي اديتها له ناقصه جنيه.
7: لا مش ممكن يا حبيبي، انا عديتهم قدامه 20 جنيه ذهب.
8: مش يبقى احنا نغلطنا في العدد بقى. السلامه خواجه.
9: عملت ايه؟
8: طلعوا 20 جنيه ذهب.
9: ياه، وانا اخدهم منه ازاي؟ ده ممكن يلم علينا الناس.
8: مش بقول لك عندي خطه؟ تعالي معايا بسرعه لحسن قرب يركب المركب. استنى بتاع المعديه، استنى.
1: يلا
8: يلا بسرعة،
1: المعدية
8: اتحرك
1: بسرعة،
8: اجري
1: يلا.
8: ماشي، خد يا عم الأجرة.
9: جايين ناخد فلوس ولا ندفع فلوس؟
8: أفهمك. لا، إيه ده؟
9: إيه في إيه؟
8: الزراد، الزراد يا إخوانا، الزراد.
9: زرادتك كان معاك فلوس أصلاً؟
8: كنت خالص.
1: مالك يا ريس، في حاجة؟
8: فلوسي، الزراد هنا في المعدية. 20 جنيه ذهب يا عالم.
1: 20 جنيه ذهب في صرة حمرا، فلوسي
8: جاية.
1: فتشنا لو
8: طبعا هفتشكم واحد واحد، حتى الأسيس الكبارة ده لازم يتفتش برضو. الله، شاع عمري يا عالم.
1: هتطلع حرام يا إبراهيم. معلش يا رب، خدها ما انت كيف المي، احفظها انت بمعرفتك.
9: تعال يا بونا، الدور عليك في التفتيش.
8: لو واخذ يا بونا هفتشك. الله، مفيش هنا. ايه ده؟ ولا هنا. راحوا فين؟ ايه ده؟ ابونا طلع معهوش السرة بتاعتي اللي فيها فلوس. ايه ده؟
9: ايه ده بقى؟ انت مش شايفه هو بيغيرهم من الجواهرجي؟
8: شش، انت عينا. لا مؤاخذة يا ابونا، هتجنن. راحوا فين بس؟
10: الحمد لله على السلامة يابا.
1: ازيكم يا سارة، وحشتوني. امال فين دوس ومصايير؟
10: موجودين يابا، عندهم لك؟
1: لا يا سارة، سيبيهم في اشغالهم. هو مصايير لسه ما راحش الكلية الكليريكية.
10: لسه يابا، هيروح بكره الصبح.
11: يا ابونا ابراهيم، يا ابونا.
10: عن اذنك يابا، ما اشوف مين.
11: يا ابونا ابراهيم.
10: ايوه حاضر.
11: ابونا ابراهيم موجود؟
10: ايوه موجود. نقول له مين؟
11: قولي له عبد المسيح الصياد.
1: اتفضل يا ابني، تعال.
11: يزيد فضلك يا ابونا، انا جايب لك سمكه يا ابونا ربنا رزقني بيها دلوقتي على اسم، وقلت محدش هياكلها غير ابونا ابراهيم.
1: بس انا معيش فلوس دلوقتي يا ابني.
11: على مهلك يا ابونا، على مهل. لما يبقى معاك ابقى هات، بس ادعي لي يا ابونا.
1: ربنا يساعدك يا ابني.
11: سلام يا قدس ابونا، حاكم الواد في المركب الواحد.
1: سلام ونعم يا عبد المسيح يا ولدي. خد السمكة دي يا سارة وديها لأمك، قولي لها تنظفها كويس، عشان النهاردة أنا حاسس إن هيجيلنا ضيوف كتير.
10: حاضر ياب. الحق يابا، أمي بتقولك السمكة ببطنها صرة.
1: أيوة، هتلاقي فيها 20 جنيه ذهب. قولي لأمك تغسلهم كويس يا سارة، لحسن دول بتوع ربنا يا بنتي.
12: موجود.
10: ايوه، اتفضل.
12: اتفضل يا جماعه، اتفضل يا صدقي، اتفضل يا ست مصال.
1: ازيك يا مرقس، ازيكم يا اولاد؟ ازيك يا ست مصالح؟ عاملين ايه؟
13: الحمد لله يا ابونا.
10: الحمد لله يا ابونا، عايشين بحس.
12: ازيك يا جدي؟ بصراحه يا جدي صدقك انا عاوزك تصلي لنا، وجاني جيلك هنا مخصوص.
1: خير ان شاء الله يا صدقي يا ولدي.
13: طبعا جوزك عارف يا ابونا ان انا وحيد وابويا متوفى، وانا اللي بجرى على امر. من شهر طلبوني التجنيد، قمت عملت الورق اللي اكد كلامي، وكل ما اروح يا ابونا يطلعوا لي في ورقه قطعه الفلسانه، يقولوا لي ناقصه ورقه، هات ورقه، ودي ورقه. لما دخت السبعه دخات يا ابونا، وبكره الصبح اروح انا ومرقه الفريز عشان الجيش. يا ريت يا ابونا تعيد عشان اخد ايه عشان ام العيانه داي.
1: ما تقلقش يا صدقي يا ولدي، سيبها على ربنا، بكره لما تروح لهم هيقول لك روح لامك.
12: وانا جدي هدخل الجيش؟
1: لا طمن، هيرجعوك تاني وكل اللي معاك هيدخلوا.
10: طب صالح ابني يا ابونا، نتيجة الشهادة الكبيرة بتاعت الهندسة بتاعته بكرة، ادعيله يا ابونا لحسن، ده خايف السنة دي موت.
1: هو ابن ربنا يخاف برضو. عموما مبروك النجاح مقدم، والوظيفة في بني سويف كمان.
0: وزي ما قال القديس، خد صدق الإعفاء ورجع مرقص حفيده، مع ان كل اللي معاه دخلوا الجيش، ونجح صالح وتعين في وظيفه في بني سويف كمان زي ما قال القديس بالظبط.
1: طب انا خارج يا ساره، عشان لازم نروح من المزار دلوقتي.
10: يابا دليل دخل وما فيش اي عربيات على الطريق، والبلد كلها ما فيهاش عربيه عبد المتجلي بيه، ومش موجود في البلد النهارده.
1: معلش يا ساره، امي قالت لي ربنا هيتصرف واكيد هيبعت لي عربيه دلوقتي. ايوه يا اسطى، ايوه كده برضو. معلش.
3: ايه ده؟ العربيه وقفت ليه؟ هي ناقصه عضله. ايه ده؟ مش معقول. ابونا
1: خير يا ابني؟
3: سامحني يا ابونا، حللني.
1: هسامحك على ايه؟
3: انا سواق العربيه اللي هناك دي يا ابونا، وشفتك وانت بتشاورني، وكنت قاصد اسيبك وامشي، اما العربيه جت قدام هنا ووقفت ومش راضيه تتحرك، مش عارف مالها. سامحني يا ابونا، سامحني.
1: سامحك يا ابني، ربنا يحل. روح شغلها هتشتغل.
3: لا يا ابونا، رجلي على رجلك. انت رايح فين يا ابونا؟
1: بني مزار.
3: سكتي يا ابونا، هوصلك لحد المكان اللي انت رايح له، بس ادعي لي يا ابونا ان العربيه تشتغل.
1: ما تخافش، اكيد هتشتغل باذن ربنا.
3: يا رب. مش معقول العربيه اشتغلت. انت بركه كبيره قوي يا ابونا.
1: بس يا ابني نزلني هنا، متشكر جاوب.
3: الحمد لله على السلامه يا ابونا. انت جاي لحد هنا ولا ايه؟
1: لا انا عاوز اعدي البر الشرقي.
3: بس مفيش معديات دلوقتي يا ابونا، وبعدين الدنيا شتا، وده اللي يخلي حركه المعديات صعبه جدا.
1: امي قالت لي ربنا هيسهلها. سلام يا ابني.
3: سلام يا ابونا. ايه ده؟ هو بيحط المنديل على وش الميه ليه؟ ده وقف عليه.
1: السر يا مبروك.
3: ده ايه ده؟ المنديل حامل على وش الميه؟ انا مش مصدق عيني. شهدتلك يا ابونا، شهدتلك يا ابونا.
1: السلام يا حاج احمد.
14: مين؟ ابونا ابراهيم. اتفضل، حماتك بتحبك. بسم الله.
1: اه عايز تغديني مساحه كبيره اللي جيتها عند البحر النهارده الصوم.
10: وكان الحاج احمد ابو حسنين لقى السمكه ديت على شط البحر في فجر اليوم ده، لكن الحاج احمد ما استغربش لما لقى ابونا ابراهيم عارف، اصله كان عارف ان واحد من اولياء الله صالحين زي ما بيقول الحاج احمد. وبعد كده راح ابونا ابراهيم لبيت واحد معرفه وقال له:
1: اوعى يا ابني الشيطان يضحك عليك، لحسن امي تزعل منك.
15: لا ابدا يا ابونا ابدا.
1: كده
13: طب تعالى.

مين اللي كان مستخبي هنا وسط القصر من يومين؟ ومكان رجل مين ده؟ ومين اللي كان معاه بندقة وناوي يرتكب جريمة وربنا منعها؟ اوعى يا ابني، اوعى الشيطان يضحك عليك.

0: وحكاية الراجل ده إنه كان نازل عنده ضيف، والضيف ده كان معه شنطة مليانة بالفلوس. أما الشيطان ضحك عليه وفكر يضرب الضيف وهو ماشي، وراح واستخبى في السكة وسط القصر، وكان معاه بندقية وكان ناوي يقتله لولا إن ربنا هدى الضيف يمشي من سكة تانية. وهو ده اللي عرفه القديس وحذر الراجل منه بكلمة أمي قالت لي.
1: ألف مبروك علينا النهاردة يا بونا، مبروك لبني صامت كلاتها. صحيح الأنبا أثانسيوس رسم الجنبس على كنيسة مرمرقس في بلدنا؟
2: إيه يا عم شحاتة؟
1: ندرين علي يا بونا، لملى الدنيا طبل وزمر ورقص بالمناسبة دي.
2: لا يا عم شحاتة، الفرح مش بالطبل ولا الزمر، اللي يفرح يرنم زي ما بيقول ربنا في الكتاب، أما سرور أحد فليرتل. مش تقول لي طبل وزمر. يلا عم شحاته دق جرس الحامر. يلا عم شحاته.
1: حاضر يا ابونا. الا قول لي يا ابونا، انت خلاص هتسيب ابونا عبد المسيح المناهي؟
2: وده برضه ينفع؟ ده 10 سنين يا ابني. عموما احنا مع بعض بنروح ما دمنا على مذبح ربنا.
3: انت يا راجل، انت يا راجل شحاته، انت مش سامعني؟ وقف الجرس ده. الله، بقول لك وقف، حضره العمده بيتكلم مع كبارات البلد في حاجات مهمه، الجرس ده ساور ودانهم.
1: معلش يا شيخ الغفر، ده جرس الحمل.
3: لا حمل ولا ولي، بقول لك وقف يبقى وقف.
2: مالك يا شيخ الغفر؟
3: حضره العمده بيقول لك تعالى دلوقتي، هو كلمه وبيقول لك مش عاوز يسمع الجرس ده تاني.
2: لكن ده جرس الحامل يا شيخ الغافر.
3: انا ما فهمش بالكلام ده، هي كلمة واحدة، العمدة بيقول لك مش عاوز يسمع الجرس ده تاني
2: كده. خلاص قل له مش هيسمع الجرس تاني ولا هيشوفه كمان.
3: وكان لازمتها هي المناخدة من الصبح.
4: الحق يا شيخ غافر.
3: ايه
4: حضرة العمدة؟
3: ماله
4: نظر وراح ما بقاش يسمع كمان.
0: ومن ساعتها وبقى العمدة لا بيشوف ولا بيسمع، وراح مصر عشان يتعالج ولا رجعش البلد تاني. وفضل الجرس يدق في كل القداسات والاجتماعات، لكن العمدة هو اللي ما عادش يسمع ولا يشوف تاني زي ما قاله أبونا المصري.
5: الحمد لله على السلامة يا ابوي.
2: ازيك يا مصريل يا والدي، عامل ايه؟
5: عايش بقى صلواتك يا اب.
2: هو عامل ايه في الكلية؟
5: الحمد لله. فاكر يابا لما شدت لي مكتوب وقلت لي فيه لو عايز درس خصوصي علشان تنجح وتكون من الاوائل اسال على عمك يوسف يعقوب، وعنوانه نمره 39 شارع التكوين.
2: ايوه فاكر، وصلت لعمك يوسف زي ما قلت لك.
5: ايوه، ما انا سالت زمايلي في كليريكيه زي ما قلت لي، ودخت يابا ومحدش عارف العنوان دي لغايه ما وصلت الاستاذ حبيب جرجس عاهل الكليه، واول ما شاف العنوان ده ابتسم وجرالي من إصحاح 39 في سفر التكوين الآية اللي بتقول وكان رب مع يوسف فكان رجلا ناجحا.
2: ها وفهمت يا مصائيل؟
5: ايه وفهمت ياب، وان شاء الله هنجح زي عم يوسف يعقوب كده. على فكرة ياب، الأستاذ حبيب جرجس استغرب خالص لما حكيت له على اللي حصل لما رحنا وانا صغير لابونا راهب من المتوحد في كنيسة مريمين بمصر القديمة. فاكر يابا؟
2: سلم على ابونا البطريرك يا مصائيل.
6: ايه اللي بتقوله ده يا ابونا ابراهيم؟
2: ما تزعلش، ما هو انت البطريرك اللي جاي، انت يا ابونا مينا اللي هتبقى البطريرك.
5: وبعدها بقى هو البابا كيرلس السادس راجل الصلاه والمعجزات. انت بركه كبيره قوي يا.
0: ومره تانية اتنبأ ابونا ابراهيم البسيط برسمت الانبا شنوده اسقف التعليم بطريرك بعد البابا كيرلس، وده حصل قبل القرعة الهيكلية.
7: وفعلا بقى الأنبا شنودة أسقف التعليم هو البابا شنودة الثالث البطريرك 117، ربنا يديم حياته ويثبته على كرسيه.
0: ده غير إنه عمل معجزات تانية كتير، وتنبأ لناس كتير إنهم هيبقوا كهنة أو رهبان، وبأماكن هتبقى كنايس، وكل ده بيحصل بالتفصيل.
7: ده غير معجزات الشافة كتيرة طول حياته وبعد نياحته كمان لغاية النهاردة،
0: وفضل يجهد بقوة وعزيمة ولو وقعتش سنة من سنانه مع إن عمره عدى 87 سنة.

0: وفي مساء يوم الحد 16 يوليو سنة 1972 حس القديس بهبوط رقته في السرير، وفي نص الليل أسلم الروح وصعدت روحه للسماء وسط الملائكة والقديسين في أورشليم السماوية، واستحق سماع الصوت المليان بالفرح.
1: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك.
0: باركت وشفعت تكون معنا من الآن وإلى الأبد.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح الاول الايه 6: اما هم المجتمعون فسالوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون.

0: أخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كان يقومون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وإندراوس وفيلبس وتوما وبرثماوس ومتى ويعقوب ابن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. كنا المرة اللي فاتت بدينا في الإصحاح الأولاني، وقلنا أنه الإصحاح الأولاني المحور بتاعه ثلاث نقط. النقطة الأولى هي حادثة القيامة، النقطة الثانية حادثة الصعود، النقطة الثالثة اختيار متياس عوض عن يهوذا. فكنا شفنا العدد من واحد لغاية ثلاثة مقدمة للسفر، وزي ما شفنا أنه سفر الأعمال يعتبر تتمم أو استكمال لإنجيل القديس لوقا أو للأناجيل عموما. قلنا أن المسيح قعد يظهر للتلامذة فترة 40 يوم، وكانت هدف الأربعين يوم دول يبرهن ليهم على القيامة. أراهم أيضا نفسه حيا ببرهين كثير. الجزئية الثانية كانت من العدد 4 لغاية 5 موعد الآب. قلنا الوعد اللي الآب وعد بالبشرية وهو الروح القدس. النهاردة ناخد الجزء اللي بعد كده، العدد 6 لغاية 8، نديله عنوان اللقاء الأخير. اللقاء الأخير أو الحديث الأخير ما بين ربنا يسوع وما بين تلامذته اللي بعديها مباشرة صعد للسماء. يقول القديس لوقا: أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ لازال يا أحبائي فكر اليهود منحصر في أنه ملكوت المسيح ملكوت أرضي. في البداية اليهود كانوا فاهمين المسيح ده مخلص من الخطية، ده في بداية تاريخ إسرائيل. لكن بمرور الأيام ولما بدت إسرائيل تنزل تحت إيد الأعداء، راحوا سبي بابل ورجعوا من سبي بابل، قعدوا 600 سنة تقريبا إسرائيل ملهاش ملك أو مش صاحبة سيادة محتلة. بعد كده 100 سنة قعدوا تحت حكم الرومان. فبسبب كل المظالم اللي إسرائيل تعرضت ليها، فبقى فكرهم بدأ يتحول من أنه المسيح دوت مخلص من الخطية إلى مسيح مخلص على مستوى الجسد، بمعنى يعمل مملكة يقيم دولة ويبقى له جيش ويحارب أعداء إسرائيل. سبب التحول في فكر اليهود زي ما بقول لكم أن طول حياتهم كانوا تحت استعمار، فإحساسهم بالقهر دوت بقى رجاهم أن يجي المسيح ده يعمل إيه؟ يعمل جيش ويعمل ثورة ويهزم الأعداء. فده لازال فكر اليهود: هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ رد عليهم السيد المسيح: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. وكأن يا أحباء السيد المسيح عايز يقول لنا أنه عملنا مش أن احنا نقعد نبحث في الأزمنة، لكن عملنا أن احنا نشهد لي. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات، لكن شغلتكم تروحوا إيه؟ تشهدوا لي. مشكلتنا أحبائي إن إحنا شغوفين بمعرفة الأزمنة، شغوفين بمعرفة المستقبل. طبيعة البني آدم كده، يعني أي حاجة تقول الإنسان تعرف لك المستقبل تلاقي البني آدم إيه؟ يجري وراه، زي موضوع البخت، زي موضوع الفنجان الطالع والنازل والحاجات دي. شغف الإنسان عايز أعرف إيه اللي هيحصل، في حين إن ربنا بيقول لنا: ليس لكم أن تعرفوا الإيه؟ الأزمنة والأوقات دي في سلطان مين؟
1: سلطان الآن.
0: للأسف يا ما طوايف النهاردة حتى مسيحية تقعد تحسب مجيء المسيح ويحدد وقت وحيجي في سنة كذا وحيجي في سنة كذا، وكلمة المسيح واضحة إن دي كلها داخلة في سلطان مين؟ سلطان الآن. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات. كل كل للمسيح قالهن إلا علامات اللي هتثبت مجيء. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة. وهو نفسه قال إن الساعة دي ما عرفهاش ولا ملائكة السماء ولا الابن إلا الإيه؟ معنى كده إن الابن مش عارف. لا ده هو ده هو اللي هيجي علشان الديمون، وهو اللي ادى العلامات بتاعت مجيئه، وهو عقل الله أو حكمة الله أو نطق الله فهو عارف. لكن لما بيقول ولا الابن، يعني عايز يقولهم إيه؟ ما تسألونيش عن الساعة دي. مش في تدبير ربنا إن يعرفنا الساعة بتاعت مجيئه. لكن المسيح يقول انا ما اعرفش بصفته الايه الناسوتيه، لكن كاله هو ايه بالظبط، زي المثل البسيط اللي يوضحها، زي ما يكون مدرس حاطط امتحان ويجي الطلبه في الامتحان يا استاذ ايه اجابه السؤال، يقول لهم ايه ما اعرفش. طب هو الاستاذ ما اعرفش، ده هو اللي حاطط الامتحان. لكن كلمه ما اعرفش يعني مش مفروض ان انا ايه اقول لكم عليه. مشكله الانسان بقى يا احبائي ان الانسان شغوف بالمستقبل، علشان كده اي محاوله لمعرفه المستقبل خطيه باي صوره من الصور. ولو حتى البعض يقول لك ابونا هذا من باب الهزار، جات لنا واحده وشربنا فنجانين قهوه قالت تعالى شوف لك البرد، طب انا مش الحاجه دي مش بس يعني هي سبتها تشوف. لا احنا جوانا عايزين نعرف. لو تبقى الواحد فينا صادق بينه وبين نفسه يقول انا عايز اعرف، اقول لكن ايه ابونا انا الموضوع ده مش في دماغي. دي بنتدخل في سلطان الآب، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطان. نمرة اتنين، مش من صالحنا نعرف المستقبل. صدقوني لو في صالحنا كان عرفنا. يعني تصوري كده حضرتك أول ما ماما يعني جابتك وشرفتي في الكرة الأرضية، تصوري كده يجي ربنا يبعث لك ملاك يقول لك بص يا تسون أنت في سنة كذا هتجيلك مرض، وفي سنة كذا هتعملي عملية، وفي سنة كذا باباك هيحصل له كذا، وفي سنة كذا مش عارف هتروحي شغل ويرفضوك، وفي سنة كذا مش عارف سنة يفضل الشيطان أو ربنا مش هقول لك الشيطان يقول لك تاريخ حياتك من ساعة ما إيه اتولدتي لغاية ما إيه موتي. كنت هتروحي راجعة بطن ماما مرة إيه تقولي لها متشكرة، مش عايز. صدقوني مش من صالحنا إن إحنا نعرف. لو عرفت ايه اللي هيحصل لي بعد دقيقه هقعد المهموم باللي هيحصل بعد دقيقه، فمش هعرف استمتع باللحظه اللي انا ايه اللي انا عايشها دي. فربنا قال لي لا افرح في اللحظه اللي انت فيها ودي سيب لي بكره ايه انا اللي مسؤول عنها. بلاش يا احبائي يعني مش من طب اديك مثل. واحد قالوا لي يا فلان هتعمل عمليه بعد شهر، من هنا لغايه بعد شهر تلاقيه خس وجاله سكر وبيموت قبل ما تجيله العمليه. ليه؟ قاعد عمليه وحط ونفسه صعبان عليه ويعيط. فبلاش نشغل نفسينا بيدي، وبلاش يبقى ده هدف حتى للي بيدرس الانجيل. انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل ومش عارف. وكل ما تحصل حادثه في الارض، كل حادثه يعني اللي مننا يتفكر في التمرينات لما حصلت حرب العراق والكويت وجت امريكا بوش الجد ضرب العراق، كله مسك الكتاب المقدس وهات واقرا في حسقيال واقرا في دانيال ودي النبوه وراحت حرب العراق وجت بعديها. كل لما يحصل حدث اجري على الكتاب وهات نعرف الايه الازمنه والمواعيد. ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطان، لكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم. انتوا بتقولوا لي انا جاي امتى؟ لا ما لكمش دعوه انا جاي امتى. المشوار طويل عبال ما نتقابل معاه، وهتقابلكوا ضيقات كتيره في السك، لكن الروح القدس المعزي هو اللي هي ايه هو اللي هيقويكم. بدل ما تشغلوا نفسكم انا جاي امتى، لا انا بقول لكم المشوار طويل، وانا بقول لكم السكه اللي هتمشوا فيها كلها الام وتعب، لكن بفرحكم بايه انكم ستنالون قوه ما تحل الايه ايه دي تهمكم. لكن انا بقى جاي امتى، ايه اللي هيقابلكم في السكه، ايه اللي هيحصل لنا بكره، ايه الاحداث، لو ما تشغلوش نفسكم بالحاجات دي هتقابلكم حاجات كتيره متعبه. لان انا قلت لكم ان الباب بتاعي ايه ضيق والطريق ايه كارب. لكن اللي يفرحكم في الموضوع دوت ان انا بوعدكم ان لما هيحل الروح القدس هي ايه هيديكم، لكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم. القديس يوحنا فم الذهب شبهها تشبيه لطيف قوي. هما بيقولوا له يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك لاسرائيل؟ فهو رد عليهم قال لهم ايه؟ ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم. زي الفم بيشبهها بيقول زي طفل يجي يطلب حاجه والحاجه ديت مش بصالح الولد. يا ماما عايز احط ايدي في النار، يا ماما عايز كذا، مش في خير. فتيجي الام تروح مدياله الحاجه اللي فيها ايه، اللي فيها خير واللي فيها امان. يجي الولد مثلا، ماما اديني شوكولاته صيام، عشان احنا في الصيام. ماما عارفه لو خد الشوكولاتايه نفسه هتتسد، مش هعرف ايه، مش عارف ايه. فتيجي ماما تقول لا خد ايه، خد سندوتش الفول ده. هو بيطلب حاجه مش في خيره، فماما ما ترضاش ده، لو تديله الحاجه اللي فيها ايه الصالح بتاعه. اهو زي ما الفم بيقول كده، الكلام زي بيسالوه سؤال مش في خير. متى ترد الملك لاسرائيل؟ لهم لا، مش دي مش في خيركم، لكن اللي في خيركم انكم ايه ستنالون ايه قوه متى حل الروح القدس عليكم. او بمعنى اخر هم بيقولوا له هل في هذا الوقت ترد الملك لاسرائيل؟ هو قال لهم لا، يحل عليكم الروح القدس وتروحوا تشهدوا لي. بمعنى انتوا بتقولوا لي امتى الملكوت؟ لما يحل عليكم الروح القدس وتروحوا تبشروا الناس والناس يامنوا بيا، ينتشر الملكوت ايه؟ الملكوت بتاع ادي مفهوم الملكوت بقى الايه الحقيقي في فكر مين؟ في فكر المسيح. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. وكان يا احبائي السيد المسيح عايز يقول لنا ان شغلتنا ان احنا بالروح القدس اللي يغير سلوكنا نشهد للمسيح، وليست الشهادة للمسيح ان احنا نعرف الازمنة والايه والاوقات. خدوا بالكم الحتة دي، في ناس تقول لك لو المسيحية دي تقول عن المستقبل الناس ايه تآمن بالمسيح، لو المسيحية دي تعرف الغيب الناس تآمن بالمسيح. المسيح بيقول لنا لا، اللي هيخلي الناس تآمن بيا انه الروح القدس لما يحل عليكم انتوا سلوككم وحياتكم تتغير، دي هتخلي الناس تآمن اكتر من مجرد معرفة ومجرد معلومات. ودي حتة مهمة جدا لينا كخدام. احنا ساعات كخدام بنحس انه قوة الخدمة في ايه؟ في ان احنا يبقى عندنا معرفة. لا، مش هي دي اللي هتجيب ثمرة في الخدمة. هم بيدوروا على المعرفة كلنا، هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ قالوا لا، مش المعرفة هي اللي هتخلي الإنسان يأمن، لكن اللي هيخليهم يأمنوا إيه؟ إن سلوككم أنتوا إيه؟ سلوكه يتغير. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. المسيح بقى حدد للرسل الجدول الزمني بتاع الكراز. هتكرزوا نمرة واحد في أورشليم. وفعلا واحنا ماشيين معاه في سفر الأعمال هنلاقي من الإصحاح واحد لغاية الإصحاح سبعة الرسل بيكرزوا فين؟ في أورشليم. طيب بعد أورشليم قال لهم فين؟ في اليهودية. اليهودية اللي هي المناطق اللي محيطة بيه أورشليم. هنلاقي فعلا من الإصحاح 8 لغاية نص الإصحاح 11 الكرازة فين؟ اليهودية والسامرة. بعد كده قال لهم لأقصى الأرض، ده بقيت سفر الإيه؟ الأعمال. يعني زي ما المسيح رسم لهم الجدول هم إيه؟ هم مش فعلا مشوا بالترتيب دوت، اورشليم بعد كده اليهوديه والسامره بعد كده راحوا الاقصى الايه الارض. طيب لو خدناها بالمعنى الروحي بقى لينا احنا، المسيح بيقول لنا تكونون لي شهود في اورشليم. اولا بالنسبه للرسل كان لابد ان الكرازه تبتدي من اورشليم. ليه؟ لانه الوصيه في العهد القديم قالت ان الشريعه تخرج من اورشليم، الشريعه لازم تخرج من اورشليم. طيب لو خدنا المعنى الروحي لينا، المسيح بيقول لنا تكون لي شهود فين الاول؟ اورشليم. اورشليم ديت يعني ايه؟ جوه في الداخل. اورشليم دي فيها الايه؟ فيها الهيكل، واحنا هيكل الله، القلب ده هو الهيكل بتاع ربنا. فنمره واحد نشهد للمسيح فين؟ في داخلنا. يعني ايه في داخلنا؟ يعني انا بيني وبين نفسي، الناس مش شايفه فكري. طب سؤال، هل انا فكري مقدس يرضي ربنا؟ دي حاجه فين ديت؟ حاجه الناس مش شايفاها. انا اتجاهاتي، انا مشاعري، انا هل مقدسة؟ دي حاجات محدش شايف، لكن دي حاجات فين؟ موجودة جوه. المسيح بيقول الأول نقيلي فين؟ جوه، اشهد لي جوه. يبقى فكرك مقدس، اتجاهاتك مقدسة، أهدافك مقدسة، الدوافع اللي انت بتعمل بيها العمل، العمل ظاهر للناس لكن الدوافع دي فين؟ دي أورشليم الداخلية. قال الأول أورشليم تبقى ايه؟ تبقى مقدس. لما نشهد للمسيح لأورشليم نطلع بعد كده فين؟ اليهودية. اليهودية دول اللي هم ايه؟ المعنى الروحي اللي هم الأقارب، بابا وماما وإخواتي. دي المرحلة التانية. يبقى نمرة واحد أنقي جوه، نمرة اتنين أشهد في الإيه؟ في الوسط اللي حواليا. عشان كده الكتاب قال كان أحد لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وصار أشر من غير المؤمن. بمعنى أنا تسوني في مدارس أحد وجاي أكرز وأخدم للبنات وأوريهم صورة ربنا، تيجي ماما في البيت تقول لي اعملي كذا، لا،

0: دي ما تخدم امك الاول يعني. هي حتى ماما بتقول لك كده، تقول لك يعني انت تخدمي الناس مش هتخدم امك، عندها حق. فانا ما جرش ان خدمه مدارس احد اسهل
1: لو جينا الحقيقه.
0: ليه؟ لان خدمه مدارس احد انا جايه ساعه، فسهل ان انا في الساعه ديت اشيل الصليب، لكن خدمه البيت ده اشيل الصليب ايه 24 ساعه، دي الايه دي الصعب. بس المسيح بيقول لي لا، اكرز لي الاول فين؟ اورشليم جوه نمرة 2 الايه؟ اليهوديه. فعلا اصله يعني دي هتؤثر البيت في الكنيس. البيت طول النهار راح الخدمه وجاي من الخدمه، راح الخدمه، ولما ماما تطلب مني طلب صغير اصور واتنرفز واخده.
1: دي خدمه في البيت فيها دي؟ ما في الخدمه بيعلموكي كده؟ فنمرة 1 اورشليم، نمرة 2 اليهوديه، بابا وماما واخواتي.
0: نمرة 3 السامره. السامره دول ايه؟ دول يهود بس مختلطين بناس وثنيين،
1: فهم مزيج من اليهود والايه والام.
0: دول مين؟ دول يهود يعني مسيحيين بس بيسلكوا سلوك الام.
1: دي حاله ايه؟ اصعب شويه يعني، ناس مسيحيين بس سلوكهم مش حلو. دي مرحله يعني الاسهل ان نجيب لك بنت بتاعت مدارس احد وجاية وتسمع الدرس وتكلميها عن ربنا، ولا الاسهل نروح نقول لك لبنت ماشيه مسيحيه بس ماشيه غلط ومتلخبطه نقول لك روح هاتيها الكنيسه؟ انها اسهل البنت المسيحيه الحلوه اللي جايه ومكتفه ايديها، ايوه يا تسوني هتقبل منك، لكن الثانيه على ايه؟ فالمسيح بيتدرج، المسيح بيتدرج، قال لهم الاول اليهوديه اللي هم الايه؟ اللي حوالينا بابانا ومامتنا. طيب نطلع درجه اصعب شويه، السامره. يهود بس مختلطين بالأم، مسيحيين بس سلوكهم شوية إيه؟ سلوك مش حلو. طيب لما نتدرب على دي نطلع للإيه؟ الأصعب بقى إيه؟ أقصى الأرض، ناس مش مسيحيين خالص، ونقول لك روحي إيه؟ فحلو التدرج في الخدمة. ما ينفعش واحد أول ما يجي مدارس أحد أو أول ما واحد يدخل الكنيسة نقول له روح بشر الناس المسلمين بالمسيح، طبعا صعب. لكن الأول نديله ناس إيه؟ حلوين كده بتاع ربنا، وبعد كده ناس مسيحيين بس بعاد عن الكنيسة، بعد كده بنقول له روح لناس مش مسيحيين ايه خالص، دي الحاجة الايه الاصل. التدرج دوت حلو. ربنا يسوع عمل كده مع الرسل حتى في تجسده. الارسالية الاولى بعت ال 12، قال لل 12 ايه؟ في طريق امم لا تمضي، والى مدينة للسامريين لا تذهب. يعني في الاول روحوا للناس الايه؟ اليهود اللي زيكم، دي الخطوة السهلة. بعد كده جه في إرسالية السبعين راح مديهم الخطوة الإيه؟ الأصح. قال إيه؟ اكرزوا في كل مدينة وكل قرية. فحلو أحبائي في الخدمة التدرج. عشان كده أول ما واحد يدخل الخدمة مش هنروح مدخلينه ونديله مثلا خدمة في ثانوي، نقول له الأول انزل فين؟ ابتدائي. يتدرج. بعد كده يطلع إيه؟ إعدادي، بعد كده يطلع ثانوي. طيب ده الجزء الاول من العدد 6 لغايه العدد 8 اللقاء الاخير. الجزء الثاني الاخير بقى اللي نختم بيه من العدد 9 لغايه 11 نديله عنوان الصعود والوعد بالرجوع. صعود المسيح وداهم وعد ان هو ايه؟ ان هو راجع. العدد 9 يقول: ولما قال هذا هم سالوه هل في هذا الوقت ترد الملك لاسرائيل؟ قال لهم ارجعوا بالازمنه. هتاخدوا قوه لما يحل عليكم الروح القدس، وبالروح القدس تروحوا تشهدوا لي. ده كان الحديث الاخير واللقاء الأخير ما بين المسيح وما بين الرسل. طب بعديها: ولما قال هذا إيه؟ ارتفع وهم ينظرون. نلاحظ يا أحبائي أنه لحظة القيامة ما حدش شافه، ولا حد شافه المسيح لما قام، في حد شافه؟ حدش شافه. طب لحظة الصعود صعد برضه في الخفة كده في السر؟ لا. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون. طيب السؤال: ليه المسيح قصد ان الصعود يكون على مرأة مش بس من التلامس؟ خدوا بالكم الحتة دي. المسيح صعد من جبل الزيتون. جبل الزيتون ده جبل اهل بالسكان، جبال اليهودية غير الجبال عندنا في مصر، يعني الجبل بتاع الجبل الشرقي في البحر الاحمر مثلا، بتروحوا تلاقوا في ناس ساكنة على الجبل؟ لا. لكن منطقة اورشليم والشام عموما زي لبنان كده، بتشوفوا المنظر في لبنان، تلاقوا جبل وتلاقوا في وسط الجبل فيه ايه؟ بيوت. بتشوفوا المناظر ديت، ناس ساكنه في الجبل، واحد يطلع من بيتهم طالع على الجبل كده وينزل منحدر. ف فالجبال هناك آهلة بالسكان مسكونة. جبل الزيتون كده جبل ناس ساكنة فيه. فالمسيح خدهم على جبل الزيتون وصعد قدام التلامذة وقدام كل الناس اللي ساكنين فين؟ في جبل الزيتون. فصعد على مرأة من الكل. القيامة ما كانتش كده. طب السؤال اشمعنى الصعود اللي المسيح قصد ان يكون حاجة علنية؟ اولا اكتر من سبب. السبب الاولاني ان سبع وقال وتلامذته قال لهم متى رأيتم ابن الانسان صاعدا حيث كان اولا فحينئذ تعلمون اني لم اتكلم من ذاتي. اليوم البرهان ان انا الكلام اللي انا بقوله دوت الاب هو اللي قال لي ان انا اقوله لكم. البرهان على كده ايه؟ انكم هتشوفوني وانا رايح فين؟ صاعد للسماء. متى رايتم ابن الانسان صاعدا الى حيث كان اول. فهو قال لهم انكم هتشوفوا الصعود. دي نمره واحد. فلازم ايه؟ يتمم وعده. نمره اثنين هو سبق وقال ليس احد صعد الى السماء الا الذي نازل من السماء. طبعا مش عارف ما حد شافه ونزل. حد فينا شاف المسيح في التجسد نزل من السماء؟ ما شفناه. قال لنا طيب هتشوفوني وانا صاعد يبقى دي تاكد لكم ان انا فعلا نزلت منين؟ نزلت من السماء. عشان كده قصد المسيح الصعود يكون ايه؟ يكون علانيه. نمره ثلاثه المسيح حب ان الكل يعرف صعوده. هو عايز كده. عشان كده حتى غير المؤمنين بالمسيح يؤمنوا ان المسيح ايه؟ صعد. حتى غير المؤمنين بلاهوته حتى. يعني المسلمين عندهم في القران ايه؟ السلام عليك ولا عليا ما اعرفش انا مش حافظ يعني الكلام. يوم ولدت ويوم مش عارف تموت ويوم هم نفسهم بيقولوا ان المسيح هيجي منين؟ من السماء. ليه؟ هو اراد كده. هو اراد هو عايز الناس كلها تعرف صعوده. برضه ليه هو عايز الحته ديت؟ لان احبائي المسيح دخل العالم بطريقه فائقه لم يسبقه بها احد. وايضا ترك العالم بطريقه فائقه لم يسبقه فيها احد ولن يتبعه فيها احد. دخل العالم ازاي؟ مولود من عذراء. حصلت؟ ما حصلتش ومش هتحصل. فزي ما دخل بطريقه معجزيه فائقه فترك العالم برضه بطريقه ايه؟ ازاي؟ صعد للسماء. عمرها حصلت؟ ما حصلتش. تقولي لي ايليا، اقول لك ايليا طلع وايه؟ وراجع وهيموت وهيتحط في التراب. طب المسيح لا، المسيح لا. فزي ما دخل بطريقه فائقه خرج من العالم بطريقه فائقه. ايضا المسيح في تعليمه كانت تعليم ساميه جدا، تعليم عاليه، محبه والتسامح والطباع. فزي ما تعليمه ساميه هو شخص سامي، ما اندفنش واتحط في التراب زي بقيه الخلق. لا، ده هو الخالق. فايه انتهت حياته؟ فين صار المنظر؟ طالع كده للسماء. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون. ايضا اراد المسيح انه يصعد علانيه علشان يعلن لتلامذته قبول الذبيحه. بمعنى ايه؟ في القديم لما كان حد بيقدم ذبيحه كان ايه اللي بيحصل؟ كانت تنزل نار من السماء وايه؟ تاكل الذبيحه. ده اعلان ان كان ربنا يعني رفع الايه؟ رفع الذبيحه. وحتى هي دي الكلمه اللي قالها لقايين، هابيل قدم ذبيحه ربنا قبلها. قبلها ازاي؟ نزلت نار من السماء كلت الذبيحه. فقايين اتغاظ. فجاء ربنا رد على قايين قال له ايه؟ قال له ان احسنت افلا رفع. لو انت قدمت ذبيحه زي ما انا بقول، زي ما رفعت ذبيحه قايين هرفع ايه؟ ذبيحتك. عشان كده ايليا لما قدم ذبيحه وانبياء البعل قدموا ذبيحه، حصل ايه في ذبيحه ايليا؟ نزلت نار وايه؟ اكلت الذبيحه. فبقى اكل الذبيحه يعني الذبيحه كانها صعدت لاعلى، علامه قبول ربنا للذبيحه. طيب السيد المسيح قدم نفسه ذبيحه ايه؟ عننا. طب سؤال، الذبيحه قبلت ولا ما قبلتش؟ الذبيحه اللي تقبل ترفع لفين؟ ترفع للسماء. فعلشان يعلن ان ذبيحته الكفاريه عن العالم قبلت امام الاب، فراح ايه؟ طالع لفين؟ طالع للسماء. سؤال، السماء ممكن يدخلها دنس او نجس؟ حاجه دنسه او حاجه نكسه؟ مستحيل. طيب السيد المسيح وضع عليه اثم جميعنا، الخطايا بتاعتنا اتحطت على المسيح. طب سؤال، المسيح وفى كل الخطايا ولا وفى شويه ولسه شويه محطوطين؟ ما نعرفش. مش عرفنا. لما كان حد يقدم خروف زمان كان يحصل ايه؟ يجي يحط ايده على الخروف ويعترف بالخطيه، معناها انه الخطايا انتقلت منه للخروف. طيب نحط الخروف على المذبح، النار تروح ايه واكلها؟ تتبقى حاجه من الذبيحه؟ ما تبقاش. يعني مين اللي غلب، النار ولا الذبيحه؟

طيب احنا عايزين ذبيحة تطفي النار وتفضل الذبيحة موجودة، يبقى كده هي غطت الايه؟ نار العدل الإله. فاهمين الحتة دي ولا لا؟ طيب المسيح وضع عليه إثم جميعنا، وضع عليه إثم جميعنا، الخطايا كلها اتحطت ايه؟ عليه. فكانت النتيجة انه مات. مات ليه؟ لأنه شال خطايانا. طيب سؤال، غطى الخطايا كلها ولا شوية ولسه شوية عليه ما خلصوش؟ صعود المسيح للسماء ودخوله للأقداس، الأقداس دي لا يمكن يدخلها دانس أو نجس، يعني معناه ان كده ان هو طلع معلوش ولا ايه خطايا، يبقى الذبيحة غطت الخطايا كلها ولا لا؟ غطت. لو كان لسه في شوية خطايا ما تغفروش كان هيفضلوا لسه على مين؟ على المسيح، فكان يستحيل ان يدخل للفين؟ يدخل السماء. عشان كده تم المسيح انه الكل يشوف ايه؟ الصعود بتاعه. نمرة واحد، هو وعد التلامذة انه هيشوفوه وصعد. نمرة اتنين، صعوده تأكيد انه زي ما قال انا نزلت واحنا ما شفناهوش وهو نازل، فشفناه وهو طالع، يبقى اللي قال انا نزلت من السماء واحنا شفناه طالع للسماء يبقى كلامه ايه؟ كلامه مظبوط. نمرة ثلاثة، المسيح السامي في تعاليمه ايضا تنتهي حياته بطريقة سامية، يرتفع يسمو لأعلى. المسيح اللي دخل العالم بطريقة معجزية خرج من العالم بطريقة معجزية. المسيح الذبيحة الكفارية غطت كل خطايانا، فبالتالي السماء اتفتحت أمامه. لو كانت لسه في خطية على المسيح ما كانش يقدر يدخل ايه؟ بنسوته، ما كانش يقدر يدخل الايه؟ السماء. ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحاب عن عينه وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق. بصوا المنظر بقى، هو طالع، تخيلوا التلامذة، حطوا نفسكم كده معاهم، المسيح واقف جنبينا في الحديث الأخير دوت، ويقول معلمنا القديس لؤي أن هو انفرد عنهم، انفرد عنهم يعني طلع كده خطوة لورا وراح رافع إيده وراح مباركه زي ما ربنا بيصلي لنا، والتلامذة بصلوا، بص لؤي المسيح بدأ إيه؟ يطلع لفوق، طلع ضد الجاذبية كده، والتلامذة طبعا عينيهم إيه؟ دي واحد يطلع وهم يبصوا، بصوا بصوا بصوا بصوا، أدي معنى الكلمة، وفيما كانوا يشخصون، طبعا منظر مبهر. التلامذة طول ما هو طالع قاعد يصغر كده في عينيهم، يصغر ما بيرتفع بيرتفع بيرتفع، وهم برضو مبحلقين، مش عينيهم مش عايزة تنزل، لأن المسيح هو رجاهم، هو كل حاجة ليهم. فعشان لما حد يكون بيحب حد قوي مثلا يعني وماشي في شارع كده يفضل واحد عينه عليه لغاية ما ايه يصغر يصغر يصغر، يفضل برضو الواحد ايه مبحلق، حد بنحبه جدا، اهو التلامذة كده، المسيح موضع محبته، فهو صاعد هم ايه عينيهم عليه. وفي مكان يشخصون الى السماء وهو منطلق، وفضلوا ايه؟ طلع طلع طلع، ودول ايه؟ رافعين راسهم كانوا مش عايزين ينزلوه، فربنا حب يريح ايه؟ دماغاتهم، فعمل ايه؟ وفي مكان يشخصون الى السماء وهو منطلق اذا رجلان قد وقف بهم بلباس ابيض. يوم اتنين رجاله لابسين ابيض بيبرق وقفوا جنبيهم، برضو هم ايه ما فوق، فمش حاسين بيهم، فراح الرجاله مكلمين الرجلين دول قالوا لهم ايه؟ ايها الرجال الجليليون، فبدوا ايه؟ بدوا ينتبهوا. طيب السؤال قبل ما نشوف الحوار اللي دار ما بين الملائكه وما بين الرسل، ليه ربنا بعت ملائكه للرسل؟ تقولوا لو ما كانوش الملائكه دول راحوا لهم كانوا فضلوا ايه؟ فضلوا بسيط، مش هينزلوا عليهم، من محبتهم للمسيح مش هينزلوا عليهم، فالمسيح قال لا احنا عايزينهم ينزلوا راسهم، فايه راح بعت لهم ملائكه عشان ايه؟ يخليهم ينزلوا عليهم. دي نمره واحد. نمره اتنين، هم شايفين المسيح صعد، يمكن صعد للمكان اللي فيه ايليا. سؤال، ايليا فين؟ اصعد ايليا الى السماء. طب السماء ديت اللي هي عرش ربنا؟ لا طبعا، احنا ما نعرفش هو فين، بس بالتاكيد مش عرش ربنا، لان عرش الله ده هيتفتح في مجيء المسيح الثاني، فيمكن يكون الفردوس، يمكن او يمكن في مكان ما احنا ما نعرفوش. فممكن التلامذة يفتكروا ان المسيح صعد حيث يوجد إلي، اهو مكان كده عالي وخلاص، فلا نزلوا ملائكة من عند عرش ربنا عشان يقولوا لهم ان المسيح صعد لايه؟ لعرش الله. ما كناش هنعرف ان هو صعد للسماء مكان كرسي ربنا الا لما ينزلوا حد من فوق يقولوا لنا ان هو ايه، احنا شايفين حاجة، احنا ممكن يكون زي ما بقول لكم هو صعد كده المكان عالي شوية وخلاص. وفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق اذا رجلان قد وقف بهم بلباس ابيض. ايضا يا احبائي حضور الملائكه، لانه

الملائكة في السماء بيعينوا وجه ربنا، وبعد كده المسيح تركهم ونزل تجسد ايه على الارض، ده من جهتنا صوته طبعا. ففضلوا الملائكة محرومين زي ما قال زهرية الفم من رؤية المسيح، فمن محبتهم فيه فضلوا يرافقوه في كل ايه الخطوات بتاعته. في ميلاده كان فيه ملائكة ولا ما كانش فيه؟ كان فيه، واذا جمهور من الجند السماوي. التجربة على الجبل يقول واذا ملائكة قد جاءت وصارت تخدمه. في البستان ظهر له ملاك من السماء وايه وأواه. في القيامة نزل ملاك ميخائيل يدحرج الايه الحجر. هنا وفي الصعود برضو نزلوا ملائكة منين؟ من السماء. كان الملائكة فرحانة ان المسيح رجع لهم مرة ايه مرة تاني. او بمعنى اخر اشتراك الملائكة او ظهور الملائكة، مش عايز اقول اشتراك لانه ما اشتركوش في خلاصنا، لكن ظهور الملائكة في اعمال الخلاص ديت، لان الملائكة كانت زعلانة انه ادم انطرد من صحبته. ربنا لما خلق ابونا ادم كان ادم بيعمل ايه؟ كان قاعد في الجنة يسبح ربنا هو ومين؟ هو وحواء ومين تاني؟ والملائكة. فكان ادم والملائكة ايه؟ صحاب. ادم والملائكة كانوا صحاب. فاكرين المثل بتاع العشر دراهم؟ السيد المسيح اللي اية امرأة لها عشر دراهم ان اضاعت درهما على توك سراج وتكنس البيت وتفتش عليه حتى تجده. العشر دراهم دول ايه؟ الدرهم اللي وقع ده الانسان الخاطئ. طب مين التسعه التانيين؟ التسعه هم الملائكه. صلي في القداس البسيلي نقول لربنا انت الذي يقف حولك الايه؟ الملائكه ورؤساء الملائكه والرئاسات والسلطات والكراسي والارباب والقوات، ادي سبعه. وبعد كده في القطعه الثانيه في القداس البسيلي نقول انت لك حولك الشاروبيم والسرافيم. كام دول؟ تسعه. دول تسع طقمات الملائكة. طب كان في درهم جنبيهم بيسبح ربنا هو مين؟ آدم. طب آدم ايه؟ الدرهم ده وقع فين؟ في التراب. آدم سقط. فالملائكة اللي كانوا عشر تسع طقمات ملائكة والإنسان بقوا رجعوا كانوا كام؟ تسع. فالملائكة فضلت زعلان، رب رجع لنا ايه؟ آدم ده لعبة حلوة كده كنا فرحانين بيه، في روح زينا وفي كمان حاجة زيادة جسد من التراب، ورغم كده بيشتغل الشغلة بتاعتنا. فكانت يعني ايه حاجة مفرحة الملائكة. فلما لقوا الانسان انطرد من حضرة ربنا الملائكة زعلوا، فربنا لو ما تخافوش انا حقيقة هرجحوا لكم تاني. وفضلت الملائكة قاعدة ايه مستنية. نزل المسيح ايه نزل يعمل ايه؟ يرجع ايه ادم. فنزلوا معاه، بيحبوا ادم، وزي ما قلنا بقى طول رحلة الخلاص معاه معاه معاه لغاية ما صعد للسماء الملائكة معاه. بس المسيح حقق للايه بالملائكة الحاجة اللي هم كانوا ايه كانوا عايزين، رجع لهم الانسان مرة ايه مرة. عشان كده الملائكة كانت حاضرة في الايه في المشهد دوت. وفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق اذا رجلان قد وقف بهم بلباس ابيض. طب سؤال، الملائكة لابسة هدوم يعني زينا كده؟ لا، اللباس الابيض ده علامة الايه النور، تقوة الملائكة. الملائكة مش لابسة هدوم، لكن طبيعة الملائكة طبيعة نورانية، فمشبهين كأنهم لابسين ايه لباس ابيض. طيب ايه الحوار اللي دار ما بيننا وبين الرسل لما وقفوا؟ زي ما قلت لكم الرسل برضو ايه مبهورين بالمنظر، فبرضو عينيهم فوق، ملائكة نور قوي جنبيه. طب التفتوا، لا لا لا مش منشغلين بحد، هم بس عينيهم على المسيح. فراحوا الملائكة ايه مكلمين؟ ايها الرجال الجليليون. فانتبهوا، بصوا مين اللي بيكلمنا دوت؟ ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء، ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سياتي هكذا كما رايتموه ايه منطلقا من السماء. الملائكه قالوا لهم نفس المنظر اللي انتوا شفتوه دوت هيتكرر مره تاني فين؟ في مجيئه. يجي واحد يقول لك يا ابونا يا بخت الرسل شاف المسيح وهو طالع. اقول لك الرسل اللي شافوه وهو طالع وسكان جبل الزيتون في مجيئه الثاني نفس المنظر، بس الكل ايه ستراه، كل ايه كل عين كله. فالمنظر اللي شافوه الرسل دوت من 2000 سنه احنا هن ايه ان يسوع هذا اللي ارتفع سياتي هكذا كما رايته، نفس المنظر بنفس الطريقه اللي صعد بيها ومن نفس المكان هيرجع مره ايه مره تانية، والكل هي ايه هيشوف. عشان كده قال لهم السيد المسيح في انجيل معلمنا ماري مورس الاصحاح 13 حينئذ تنظرون ابن الانسان اتيا بقوه كثيره ومجد. طيب هيجي منين؟ ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سياتي
هكذا. يعني اولا هيجي فين؟ في جبل الزيتون. الايه واضحه زي ما طلع هيجي المكان اللي طلع منه هيجي فيه. جبل الزيتون حاليا جبل الصعود، في كنيسة فوق على قمة الجبل اسمها كنيسة الصعود، والكنيسة ديت فيها في الصخر مطبوع مشط رجل المسيح. عارفين الواحد لما واقف كده على رجله كلها كعبه وصوابعه مش كده، لما يجي الواحد يطلع لفوق يروح يشب كده على صوابع رجليه مش كده، او المسيح وهو طالع عمل كده راح عارفين المركبات الفضائية عشان تطلع ضد الجاذبية يعملوا ايه؟ يجيبوا صواريخ يضربوها لتحت فتروح زق المركبه لايه؟ لفوق. ها اهو المسيح واقف كده، فايه الصواريخ اللي هتطلعه لفوق؟ راح دايز بمشط رجليه على الارض فراح فانطبع مشط رجلين المسيح على جبل الزيتون. المكان ده فيه كنيسه حاليا هي كنيسه الايه؟ نفس الحته اللي صوابعه لمست منها الجبل وصعد، في نفس الحته وهو نازل برضه اول حاجه هتلمس الجبل ايه؟ هي صوابع رجليه زي ما هي في نفس الحته ويروح ايه ناس. يبقى اذا نمره واحد هيجي على جبل الزيتون. نمره اتنين، جبل الزيتون دوت في سفر زكريا قال موجود شرق اورشليم، يبقى اتجاهه ناحيه الايه؟ الشرق. يبقى هو في مجيئه زي ما صعد هكذا سياتي، يبقى هيجي منين؟ من الشرق. عرفتوا ليه بنبص للايه؟ يعني ايه بقى بنبص للشرق؟ يعني كاننا مستنيين ايه؟ سنين مجيء المسيح. لو في حد قريبنا جاي من سفر ولا حاجة، او مستنية واحدة صاحبتك جاية ويتملي بتيجي من الشارع ده، فانت واقفة في البلكونة وايه بص على الحتة اللي هي بتيجي ايه من مستنية تيجي. احنا كده الحتة اللي هيجي منها المسيح الشارع، فاحنا كل مرة نقف نصلي وقف نبص لفين؟ للشارع، كأننا بنقول له ايه؟ منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب. زي ما صعد من الشرق هيجينا منين؟ جينا من الشرق. مش بس كده، لكن نفس الجسد اللي صعد بيه هو نفس الجسد اللي هيجي بيه، جسد الممجد ده هو ده الجسد اللي احنا هناخده في القيامة. الفرق الوحيد ان هو طلع لوحده، لكن هو جاي هيجي معاه مين؟ مع الملائكة طبعا، يأتي في مجد أبيه وملائكته معه، لكن هيجوا معاه كمان مين؟ القديسين اللي سبقونا. يعني اخر واحد مؤمن بالمسيح وسالب وصايا ربنا يسوع يموت دوت، في مجيء المسيح الثاني هيجي معاه فين؟ على السحاب. ادخلوا بقى المنظر، يجي كده المسيح في ربوات قديسيه، يجي معاه ماما العذراء وماري مرقص وماري جرجس وماري مينا والست دميانة وعم سعد الرجل الطيب اللي راح السماء وعم ابراهيم كل دول ايه؟ وابونا صمويل لا نفسه، كل دول ايه؟ هيجوا معاه. طب ويعين علينا احنا اللي احنا بعدين، هيجرالنا ايه؟ قال لك في لحظة وطرفة عين لما يبوق ميخائيل بالبوك الاخير احنا اللي قاعدين على الارض نختطف. بص المنظر حلو، يعني الابرار اللي سبقوا هيجوا معاه، طب والابرار اللي هيجوا لسه على الارض المؤمنين بيه هيروحوا في لحظة مجيئه؟ اول ما يبوق ميخائيل بكره خير تلاقيه متخطفوا كده، تلاقي اتنين قاعدين كله هيختطف على السحاب. زي ما قال ربنا يسوع يوجد اتنين تطحنان على الرحم، تؤخذ الواحده وتترك الايه؟ كل واحده على حسب استعداده. يعني اتنين في البيت، واحد له نصيب واحد لا نصيب مع المسيح. اختارت مريم النصيب الصالح، معنى سورة ما قول كلمة نصيب يعني بعد روح راح على بال اسمه والنصيب والكلام دوت، فلما بنقول كلمة بنجيب الايه الآية بتاعت علشان محدش يروح مخه لبيت. فيأخذ الواحد ويترك الايه؟ يترك الاخر. طب اللي هيأخذ ذات ليه ما يتخطف كده يروح طاير في الهواء؟ ويبقى لحظة عبوره في الهواء دي لحظة التغير. يعني احنا الجسم الترابي ده لما يتحط في التراب يرجع للتراب ونيجي مع المسيح في الجسد الممجد. طب اللي هيبقوا لسه عايشين على الارض بالجسد الترابي لازم الجسد ده يدفن وياخدوا الجسد الممجد. ياخدوه ازاي؟ اللحظه اللي بيختطفوا فيها في عبورهم في الهواء يحصل الايه؟ في لحظه في طرفه عين ما تغير
يحصل الايه التغيير، نخلع الجسد التراب.

ونلبس الجسد الايه ونروح جايين مع بقية القديسين فين؟ يا الحلاوة، المنظر منظر حلو ولا مش حلو؟ بس يا ريت ما نبقاش بقى من اللي هيختطفوا، لان دي هتبقى ايام صعبة. فاحنا ريتنا نكونوا ايه، من اللي جايين منين؟ من علاوي، بلاش اللي جايين من تحتاوي. لان تحتاوي هتبقى الحالة ايه، صعب خالص. يضل ولو امكن الايه المختارين ضيقة لم يكن مثلها منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله وحتى الان ولن يكون. فطبعا ريتنا نكونوا من اللي جايين منين؟ من فوق طبعا، يبقى رحمة من ربنا بينا. يعني ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي ايه هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء. لما سمعوا الكلام ده انبسطوا ولا زعلوا؟ انبسطوا جدا. حينئذ رجعوا الى اورشليم. رجعوا ازاي؟ قال لنا معلمنا القديس لوقا: فسجدوا له ورجعوا الى اورشليم بفرح عظيم. رجعوا مسقطين. احنا كنا نتوقع ان لما المسيح يصعد يرجعوا ايه؟ زعلانين وكأبانين. ده في مره وهو قاعد معاهم قبل الصليب قال لهم ان انا ماضي، راحوا التلامذه ايه؟ مكتئبين ومبوزين ومكشرين. قال لهم لما قلت لكم انه ماضي ملأ الحزن ايه قلوبكم. يبقى انا اتوقع بقى ده لما قال لهم ان انا همشي زعل، اما لما يمشي بقى فعلا ده يعيطوا ويلطموا. ده مجرد قال لهم ان انا ماشي زعل. كنا نتوقع لما يصعد بقى فعلا يزعلوا ايه اكتر. لا، قال لنا الانجيل ان هم رجعوا الى اورشليم بايه؟ بفرح عظيم. طب ايه اللي فرح ده؟ قليشع لما لقى ايليا ساب وطلع راح عمل ايه؟ شق هدومه. قليشع ايه ايليا ساب. طب امال دول فرحوا ليه؟ في الحقيقه في اكتر من سبب. السبب الاولاني ان الملاك قال لهم ان هو ايه طالع وايه ونازل، ففرحوا قالوا ما هيجي لنا ايه. صح، نزلوا راسهم من فوق لكن فضل قلبهم متعلق بايه؟ بفوق. في كل لحظه والتانيه متوقعين ان المسيح ايه يجي، واي لحظه يبصوا فيها للسماء يمكن اللحظه دي هو اللي يجي ايه. اي وقت، اعتقد كده يعني الرسل ال12 في اي وقت وهو ماشي في الشارع ورفع عينه للسماء يقول لك ايه يمكن اللحظه اللي انا هرفع فيها عيني دي يكون هو ايه. ففضلت الحكايه دي فين؟ في مخه، طالبين ومنتظرين سرعه مجيء الرب، لدرجه ان المسيحيين كانوا زمان يسلموا على بعض يقولوا ايه ازيك الله يسلمك، لا يقولوا مران ايه مران اتى، يعني الرب ايه الرب اتي. لا واحد كشف قال يا اخي ما كشفش المسيح جاي. حلو كويس، يمكن يجي قبل ايه؟ انا عندي مشكله مش قادر تتحل. هو هيجي قبل ما المشكله ايه تتحل، مش مهم، فهنخلص من المشكله دي. فكل ما الواحد يحط ايده على خده يفتكر ان المسيح ايه يعني يمكن يجي والمشكله اللي انت مهمومه فيها دي يكون المسيح يجي وحل الايه الدنيا دي كلها وارتاح. فرجعوا بفرح عظيم لانه عرفوا ان هو ايه ان هو جاي. ايضا رجعوا بفرح عظيم لان قال لهم انا ماضي لاعد لكم مكان. فرحوا ان هو طلع ليه؟ قال ده رايح يجهز لنا ايه كان بتاع. عارفه لما بابا مثلا يقول لك انا مسافر امريكا بزعل، بابا سايبني وايه يقول لي ده انا هروح هناك واجيب لك بيت وبتاع. يا بابا انا زعلان ان بابا مسافر، لكن في نفس الحال لانه رايح يجهز لي بيت ايه. فماشي يا بابا بس ما تاخرش. واحنا كده بنقول له ماشي يا بابا يسوع بس ما ايه امين تعالى، اخر ايه في سفر الرؤيا، ايوه يا رب يعني جهز البيت بسرعه وايه وتعالى خد. واحد بقى المسيح يجهز له البيت في سن 30 سنه ويقول له تعالى، احنا بقى نعيط ونبطن ويا شبابه ومات صغير ومات كبير. فارق جري طلع جهز له البيت بسرعه وخده بسرعه. ده هنقول له ايه؟ كتر خيرك يا رب انك ايه وفرت على الرجل الايه. ادي ادي ادي الناس الروحيين مفيش حاجه اسمها مات كبير وصغير. بيته خلص والمسيح قال له ايه تعال. لما بتروح تشتري شقه تمليك قولي امين كده. ها، وكل مره تعدي قدام العماره يعني النهارده سبوا العمدان، سبوا السقف وبيضوا وبنوا وحطوا الكهرباء، انت مستعجله عايزاهم يخلصوا الشقه بايه؟ طب لما يخلصوا لك الشقه يقول لك الشقه دي هتخلص بعد سنه، وجايين بعد 16 يقول لك الشقه خلصوا انا مش عايزاها. انت كتر خيرك يا عم. كل ما الشقه تخلص بسرعه كل ما يبقى ايه؟ ننقل في السكن الجديد بسرعه. طيب المسيح خلص لنا الشقه اللي فوق بسرعه، طب يا رب ايه؟
كتر خير.

يا ريت. فرجعوا بفرح عظيم نمرة واحد لأن المسيح رجع تاني، نمرة اتنين رجعوا بفرح عظيم لأنه قال لهم أنا رايح أجهز لكم إيه مكان، نمرة تلاتة رجعوا بفرح عظيم لأنهم إن لم أذهب لا يأتيكم المعزي، قال لهم لو فضلت معاكم مش هيجي لكن لو رحت هبعته ليكم. طب أنا أسألكم سؤال، أنهي أفضل، المسيح كان يقعد معانا ولا يطلع ويبعت لنا الروح القدس؟ لا، ليه اللي يطلع يبقى معانا احسن؟ ما انت ليه اشمعنى يعني صار المسيح مثلا اهو بابا يسوع موجود في كنيسه العهد المحرم بيه، كل يوم نيجي نلاقيها جوه في الكنيسه بابا يسوع ونبوسه ونمسك في رجليه وفي هدومه ونعمل زي مريم وزي مرثا وزي الدنيا دي كلها. طب ده احلى، ما تسرعت وقلت لي يطلع انا احسن، وهو لما يبقى معانا يا اختي مش هيبقى شيء، ده احنا هنقعد نبص فيه ايه؟ ما هو معانا يقعد مكان ماذا كان معانا على الارض، ما يقعد معانا خلينا دينا مع بعضينا خلاص. ما يعني هو هي الارض وحشه ليه؟ علشان بيبقى هو مش معانا، لكن يبقى معانا كله حلو. بس انهي احلى؟ يبقى هو قاعد في وسطنا، قاعد بابا يسوع نروح نمسكه كده ونكلمه كل كلمه في ابرق غلام ونروح ندلع عليه زي المراه اللي يا يعني ايه رايك؟ ما انا احسن، ما تفكر يقعد معانا ايه ده حد، ده احنا لما البابا كرولوس لما بنروح دار اللي هو فين دلوقتي ابونا فانوس ما بعرف، عايزين ابونا فانوس ليه؟ عايزين نشوف. طب ما احنا سامعين ان في واحد ابونا فانوس كفاياك، لا انا عايز اشوف وعايز امسكه وعايز أبقى. طب بابا يسوع ايه؟ طبعا كان احسن انه ايه كده ولا لا؟ يبقى قاعد معانا، قاعد بشحمه لحمه. المسيح بيقول لنا لا، خير لكم انا انطلق. الله ليه؟ انا من واحد، لو انا معاكم انا موجود في حته او موجود هنا مثلا في البحر الاحمر زي ابونا فانوس كده. طب واحنا موجودين في اسكندريه لسه هنروح البحر الاحمر؟ قال لنا لا، لما هيبعت لكم روح القدس هيبقى ساكن فين؟ جوه. الحكايه بقى مش محتاجه نروح البحر ليه؟ مش نروح البحر الاحمر. طيب مهما كان المسيح معانا هنسيبه بالليل هنروح ننام؟ الروح ضعيف اما الجسد، الجسد ضعيف اما الروح فنشيط. هو معانا في كنيسه العذراء وبس، احنا تعبانين يا ابونا بننام بننعس في القداس مع المذبح، بس يا ابونا ببقى تعبان وبتاو وبكسر في رجلي. هو معانا بس احنا الجسد ايه ضعيف. قال لنا لا، طب انا لما ابقى ايه جوه قطر، مهما يبقى معانا هنيجي فتره ونسيبه ايه نمشي، هنروح نشوف الشغل بتاعنا ولا نشوف الاكل ولا اي حاجه. طب لا، هو يبقى ايه؟ يبقى جوانا. طب لما كان هو موجود كان فيه يسوع واحد على الارض، طب لما صعد وبعت الروح القدس بقى فيه، شوفوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كام يسوع؟ طف في اسكندرية، طف في افريقيا، طف في القارات الستة، طف اللي سبقونا، مليارات الايه يسوع. فعشان كده قال خير لكم ان انطلق. فقالوا ماشي، فرحنا ان هو صعد ليه؟ علشان هيبعت لنا الروح القدس. ايضا فرح ان هو صعد ليه؟ لان المسيح صعد يعمل ايه؟ المسيح بيعمل ايه دلوقتي في السماء؟ سؤال، قاعد مستني لما احنا نروح له، ايه رايكم؟ او خلاص بقى خلص الشغل بتاعه وقاعد بقى خلاص عمل اللي عليه، بيعمل ايه يسوع في السماء دلوقتي؟ سؤال، ايه؟ بيجهز المكان. ماشي، دي قلناها. بيعمل ايه تاني؟ بيشفع فينا. ان اخطأ احد يقدم مكان، يعني ايه؟ يعني حياتك واللي بتمر بيه والتجارب والالام كل ده المسيح بيعدك للسماء. ادي معنى ان يعد ايه مكان، هو مش طالع يبني طوبه فوق طوبه علشان يبني بيت، لا، بيعد لينا طريق الخلاص. انت بظروفك باللي بيحصل معاك بباباك بمامتك بعشتك كل ده المسيح بيعدك للايه؟ للسماء. ادي معنى اعداد المكان، بيرتب طريق خلاص كل واحد فينا. طيب ديت واحدة. طيب الواحدة التانية بقى اللي انا بقولها دلوقتي، هو لما طلع السماء غير ان هو بيعد المكان بيعمل ايه؟ احنا بنغلط. طب لما بنغلط قال القديس يوحنا ان اخطأ احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار، وهو كفارة ليس لخطايانا فقط بل خطايا ايه؟ كل العالم. يعني ايه؟ يعني المسيح طلع للسماء بالجسد اللي احتمل بيه الالام،
كل ما انا اغلط المفروض ان العدل

العبد الإلهي يقتص إيه مني. لكن المسيح اللي جالس عن يمين الآب بجسد اللي احتمل فيه ألام الصليب بقى شفيع نيابة إيه؟ نيابة عندي. الآب عايز يعاقب يبص للابن، خلاص الابن وفى لإيه؟ وفى العقاب. طبعا المسيح بوجوده في السماء بالجسد اللي فيه ألام الصليب دي شفاعة المسيح الإيه؟ الكفري. فصعد كرئيس كهنة يشفع فينا. قالوا ماشي كويس اطلع السماء عشان كل واحد فينا يغلط المسيح إيه؟ يشفع فينا أمام الأب. مش يشفع بقى نحاول يقول للأب معلش عشان خاطري سامحه، لا، جسد المسيح اللي فيه أثار الصليب دوت هو دي الشفاعة الكفرية اللي أمام الآب كل حين عوض عن الخطية بتاعتنا. عشان كده رجعوا بإيه؟ بفرح عظيم. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. يعني إيه سفر سبت؟ يوم السبت الوصية قالت لا تعمل فيه عمل ما، وحددت الوصية ان يوم السبت دوت ممنوع ان احنا نمشي، ممنوع ان احنا نشيل، ممنوع ان احنا نطبخ، ممنوع حاجات كتير. طيب اسرائيل لما كانوا موجودين في الصحراء الخيمة بتاعت الاجتماع موجودة في النص، والخيام بتاعت العبرانيين بتحوط خيمة اسرائيل. طيب في واحد اللي ساكنين على الطرف خالص يوم السبت لازم يجوا الخيمة وايه ويقدموا ذبيحة، فراحوا قايسين المسافة من الخيمة لغاية ابعد خيمة ساكنين فيها الناس اليهود. قالوا دي المسافة اللي مصرح ان الواحد يمشيها يوم السبت على اساس يدوا فرصة للناس اللي ساكنين بعاد. فاهمين ولا مش؟ نيجي على الكنيسة، احنا كنيسة العذراء هي في بيوت حواليها. تصوروا ان الوصية بتقول يوم السبت ده ممنوع ان احنا نمشي فيه. تقول لي طب يا ابونا، طب انا ساكنة في اخر شارع الاسكندراني ده اخر يعني حدود محرم بيه مثلا يعني، طب انا مش حاجة اصلي يوم السبت، ما انا لو مشيت من البيت لغاية هنا وانا كده كسرت الايه. فهم شافوا ابعد بيت وقاسوا المسافه من ابعد بيت للخيم فلقوها تقريبا 1 كيلو، فقال يبقى هي دي السفر المسافه اللي مصرح الواحد يسافر فيها يوم الايه يوم السبت. اكتر من كده يبقى هو كده كسر الايه كسر الوصيه. عشان انت جايه الكنيسه ما تقعديش تلفي في الشوارع تمشي ايه لالا تكسري السبت. فكان جبل الزيتون دوت بالقرب من أورشليم على سفر سبت، يعني المسافة هي الحدود بتاعت سفر يوم السبت اللي كانت تقريبا 1 كيلو. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية. لذيذة أوي، المسيح صعد لفين وإحنا نصعد لفين؟ العلية. العلية دي رمز للإيه؟ للكنيسة. عشان كده بنقول له إذا ما وقفنا في هيكلك العلية الكنيسة نحسب كالكيان فيه، زي ما أنت صعدت للسماء احنا كل مرة نصعد للكنيسة وبقى كاننا صعدنا لفين؟ صعدنا للسماء. ولما دخلوا صعدوا الى العلية التي كانوا يقودون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس وفيلبس وتوما وبرثلماوس ومتى ويعقوب ابن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا ابو يعقوب. دول مين دول؟ الرسل الايه؟ الحداشر في 12 ولا 12 راح لفين؟ راح لحاجة. أسماء الرسل دي ذكرت في 4 مواضع في الكتاب المقدس، في متى ومرقس ولوقا وسفر الايه الأعمال. لما كنا بناخد حياة السيد المسيح كنا ايه حطينا اللقطين دول جنب بعض وقارناهم ببعضيهم، فاحنا ايه مش هنكرر الكلام دوت لان اتكلمنا فيه. نرى ندخل على العلية. العلية دي بيت مين؟ يعني لينا فيها ايه؟ دي بيت بابانا، دي ما احنا ما حد يدخل بيت ابوه حد يقول لا. فده بيت ايه يعني ليه منصيب احنا في العلية دي. فالعلية دي بيت مريم مرقس اللي هو المكان اللي المسيح كسر فيه خبز خذوا كله اسس العشاء السري. المكان ده اللي كان بيجتمع معاهم فيه طول ال40 يوم. المكان دوت هم اللي مجتمعين فيه ال10 ايام من الصعود لحلول الروح القدس. المكان دوت هو اللي هيحل فيه الروح القدس. المكان دوت هو اللي كانت الكنيسة بتجتمع فيه. علشان كده شفنا بطرس لما كان في السجن وخرج قال روح المكان اللي فيه الكنيسة، فراح لبيت مين؟ بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس. العلية دي أول العلية دي يعني إيه؟ زمان البيت كان يبقى دور أرضي كده، ده في أهل البيت. طيب الضيوف نعمل لهم حجرة الإيه؟ المسافرين. اسمعنا حجرة المسافرين؟
ايه حاجة المسافرين دي؟ قال دي تبقى أوضة كده فوق وليها سلم خارجي بحيث لما يجي لنا ضيوف بدل ما يدخلوا ويلاقونا واحنا بهدومنا مش عارف ايه والبيت متبهدل عشان حضرتك ما بتنفضيش وتساعدي ماما، فاحنا ايه نروح عامل لهم سلم نطلعهم على الاوضه اللي فوق ايه على طول. فكان ليها سلم خارجي دي اللي كانت تسمى الايه العليه، مكان ايه مكان عالي. فماري مرقص لانه كانت امه ست غنيه شويه فكان البيت بتاعهم كده وفوق فيه الايه العليه، فطلعوا كل دول في العليه بدل العليه دي كان مكان ايه مكان واسع. هؤلاء كلهم كانوا بيعملوا ايه بقى في العلية؟ كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم ام يسوع ومع اخوته. كانوا بيعملوا ايه في العلية ديت؟ يصلوا. بس الكتاب قال ايه؟ يواظبون. كلمة يواظبون يعني بغصب بحرارة باجتهاد بالتزام. ودي احبائي اللي خدت منها الكنيسة صلاة الأجبية. صلاة الأجبية مش الواحد يسيب نفسه كده بمزاجه، لو لي مزاج أصلي هيبقى ليك مزاج وعشرة إيه وعشرة لا، لكن كلمة يواظبون يعني إلزام. طب إيه اللي يلزم الواحد؟ إن تكون فيه مواعيد ثابتة للإيه الصلاة. حتى دي مهمة جدا. إحنا بنصلي لما يبقى لينا مزاج، ما لناش مزاج ما بنصليش. يقول لك لا، لازم تلزمي نفسك. يواظبون بنفس واحدة، بنفس واحدة يعني كل اللي بيصلوا دول ليهم طلب ايه واحد، وهو حلول الايه الروح القدس. ادي معنى نفس واحد. كانوا يواظبون على الصلاة والطلبة، في صلاة وفي حاجة اسمها ايه طلب، زي الأجبية بالضبط، في صلاة مزامير وفي الطلبة اللي احنا بنقولها في اخر الايه اخر الصلاة. طب مين معاهم؟ مع النساء. دعبان الرسل كانوا حاجة مودرن خالص، ما كانوش مقفلين يعني الستات دول عورة وحطوا الستات على جنب ودخلوهم جوه، لا لا لا، دول كانوا قاعدين يعني مجتمع ايه مجتمع مختلط يعني، كانوا الرسل ومعاهم الايه النساء. مش بس في العلية، لكن لما نرجع لحد سيد المسيح كان في نساء كتيرة ماشية ايه ماشية ورا المسيح. ودي احبائي اعلاء المسيحية للمرأة. ست زمان كانت حاجة ايه يعني، موسى صرح لليهود ان يطلق، موسى اذن لكم ان تطلقوا نسائكم. عارفين من ضمن اسباب الطلاق ايه؟ لو الراجل شاف الست بتاعته بتكلم راجل في الشارع من حقه ايه يطلقها، والست اللي تكلم راجل في الشارع بقى ست وحش، لدرجة انه حتى لو شفت امي في الشارع، عند اليهود كان كده في العصور الاولى دي، عيب ان انا اقف اسلم على امي. ليه؟ ممنوع حد يكلم ستات في الشارع. فكانت المرأة يعني حاجة ايه جرسومة يعني بحضراتكم يعني. طيب بابا يسوع عمل ايه؟ رفع شأن المرأة. المسيح يقول عنه القديس لوقا انه كانوا في نساء يتبعنه، مريم المجدلية، يونا امرأة خوزي، وكيل هيرودس، سوسنة، كل دول نساء كانوا بايه بيتبعوه، وايضا كانوا ينفقوا عليه من اموالهن. كان المسيح بيسمح ان الستات يصرفوا على الخدمة وعلى الكرازة وعلى رفع من ايه من شأنه. ايضا شفنا المسيح عند الصليب، مش بس في خدمته، كان عند صليب يسوع ايه مريم، ومريم اخت امه وهم ستات اهو، ومريم ام يعقوب ويوسي وام ابني زبدي. ايضا في العلية زي ما احنا شايفين الرسل مجتمعين ومعاهم الايه النساء دول، وعلى رأسهم مين؟ مريم ام يسوع. وده اخر ذكر لماما العذراء في الكتاب المقدس. مش هنسمع بقى من بعد سفر الاعمال عن اسمها، لكنها ظلت في وسط الايه الكنيسه تؤازر الرسل، ومعاها كمان ايه اخوته. اخوته دول اللي هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا، اللي كنا اتكلمنا اكثر من مره ان دول اولاد مريم اخت ماما العذراء. حنا ويوقيم ما كانش عندهم ولاد، فصلوا نذروا ربنا لو ادتنا طفل هنديه لربنا، فداهم مريم اللي هي ماما العذراء، راحوا مدينها الهيكل، ربنا راح مكافئهم راح مديهم بنت تاني، راح مسمينها برضو ايه مريم، لانه مريم الاولانية قلنا سيبناها فين في الهيكل. فكانت ماما العذراء ليها اخت تاني اسمها مريم. كديس يوحنا
صح 19 كانت وقفت عند صليب يسوع. مريم وماريا

مريم اخت ايه؟ امه. مين مريم اخت امه؟ ديت مريم ام يعقوب ويوسف وسمعان وايه ويهوذا. يبقى يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا دول ولاد خاله بابا يسوع. ولاد الخاله كان يتقال عليهم ايه؟ القرايب الشداد عموما يتقال عليهم اخوات، عشان كده قال مع ايه؟ اخوات. يبقى كده الاصحاح الاولاني شفنا القيامه المره اللي فاتت، والنهارده شفنا الايه؟ الصعود. تتبقى حادثه واحده في الاصحاح الاولاني، وهي اختيار مين؟ متياس بدل يهوذا. فدي بنعمه ربنا نختاره بقى ليه؟ نختاره المره الجايه. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

0: لوكسوسيوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس وصم شارت الانجيل معلمنا ماري متى البشيرة تنيز الظهر بركاته علينا امين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاشة للبر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذ طردوكم عاركم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض فسفسد الملح، فماذا يوم اللح لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يأخذون سراجا ويضعون تحت المكيال، بل يضعون على منارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أبيكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما.
0: Нашим Христосним, який одного сосне, повномайсове, вже як як суть йому найнанням, фільйом все, вся все, сумир, та ласарів, негл хатия, летегар алі, абун адам, фірдос, маззах сак хатия, на мусіла, на нагіна, на сарахти, лава, раб, самані, лава, мусіла, псалати, ола, тарфут, албати, التفت إلي أسمعني عشي وباكر وقت الزور كلامي يقول فأسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح لنا لسمرت على الصليب الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحية الميت موتك الذي والإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحية قبل ما سميرت سمرت بانقذ وقلنا من طائش الاعمال هولي والشوات العالمية لتذكار احكامك السمعية كرفتين.
2: امين كايك سوسي ونستوني ونن امين.
0: اذ ليس لنا داء لولا حق ولا معذرة من اجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا وارد لا العذراء، لان كثير شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا يطول ام الطائرة، لا ترفض الخطا من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأن رحمه قادر خلصنا لن نتألم نجلنا كي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: آمين كعريك سوسي ونستوني ونن آمين.
3: صنعت خلاصا وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك طهرتين على عود الصليب، لهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا
2: نكسبتي.

كل شخص غير الفاسد أيها الصالح طالبي مغفرة خطايانا أيها المسيح لنا لأن مشيت سورة تصعد على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: عظيمك أنهم قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وطل الموت. أمواتا كنا فنعدنا وصاخنا الحياة الأبدية. نلنا نعيم الفردوس الأول من هذا نوم أجيب شكر غير ميت المسيح لنا لأنه قوي.
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس حال ذي الموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حال ذي الموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حال ذي الموت الذي قام من أموات صادر السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار دور كلها أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا آثامنا. يا رب اغفر لنا زلتنا. يا رب تقن مرضى شعبك. اشهد من اسمك القدوس أبائنا أخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن أنفسهم. يا من بلا خطايا يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطايا يا رب عنا أوبت الباطنة إليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب بارك أمين. أبائنا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أتى قديسا المتلا مجدا عذراء كل حين وردت لهم المسيح سعدي صلوات منك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وردت لنا نور الحقيقة المسيح لنا عذراء قديس اسأل رب عنا ليصرح مع نفوسنا يغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم والدة قديس الشافية الأمينة في جنس البشرية اشفعي فينا من مسيح ذراتي لك عملنا مغفران خطايانا. السلام لك ايات العذراء ملك الحقيقية الحقانية السلام لفخر جنسنا والدة لنا عمانوئيل نسألك اذكرين ايات الشافية المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: سيمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مريل والبشيرة التلميذ الطار بركاته علينا أمين.
2: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فغزا ما دخل فر مدينة سما بيت صيدا فلما لم تجمعوا تبعوا فقبلوا مخاطبا من ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاء ما كان النهار قد بدأ أمين. تقدم إلى الاثنى عشر وقالوا له اسف الجمعة لا زبر الكرة محيط الحقول ليستريح ويأخذ ما يأكل له فإننا هنا في موضع كفر. قال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. قال ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري طعام لهذا الشعب جميعا. كان نحو 5000 رجل. قال للتلاميذ اتقوا في كل موضع 50-50 فعلى كذا تكونوا مجمعين فهذا خمس خبزات وسمكتين نزل السماء وبركة وقسمها وأعطى التلاميذ زاد أمام الجموع فأكلوا جميعا وشبعوا ثم رفعوا فضلا على المستطيع الشكر فملوا المجد لله دائما.
0: إنه اشتمكوا بخريستوس بكيوتنا غثوس بمنمي ثواب جياكيك صوتي منينون. يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح لنا ونجينا فليدن توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني تدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربي ككلمتك حيني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة هديت لسه المصلوب معك لدخول الفردوس لا تغفر عني يا صالح ولا ترزلني أنا الضال بل قدس نفسي أضي فهمي جعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيا كيما إذا زقت من أحسناتي وغد ملك تسبحها بغير فتور مشتاقا إلى باك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلانا ونجينا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وتلت الموت بموتك وذرت اليام بيمتك لا تعارض يا الله عن الذين جبلتم بيديك ازر حبك البشري الصالح ابل من والدتك شفاعة من أجلنا ننجي يا مخلص شعبا متواضعا لا تركنا انقضاء ولا تسلمنا إلى الدار لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك أجل إبراهيم حبيبك.

0: لما أبصر الرئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا لم مصدوما أنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاع ولا الأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب جئت في ملكوتك
1: سابت ريك أيوك يا جيو نواتي
0: يا من قبل إلي أطراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقرب خطايانا مع معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب جئت في ملكوتك
1: كينين كايك استوس ونستوني ونامي
0: عندما نظرت الولد رحم الله الرحيم وخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكي يا العالم فافرح لقبولي الخلاص وما احشائي فتلتم ان النظر الى صلبوتك الذي انت صابر عليه من اجل كل ابني والهي نعظمك من نور الحقيقة ونجيت العذراء القديسة وليدة الإله أنك تنمي خلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسلك إيه الشهداء تليل الصديقين تبعت الكنائس غفران الخطايا نبشر الثروث القدوس لو تواح الناس كلها ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين من حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق سور الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بالقدس بنطس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى دين أحياء والأموات الذي ليس مكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء الأرض مئتين مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شتائنا ضيقاتنا سواك إلا أغفر رحمنا يا الله نسيتنا لا تصنعناها بإرادتنا لا تصنعناها بغير إرادتنا لا تدفعناها بمعرفة ولا تدفعناها بغير معرفة خفية وظاهرة يا رب اغفر لنا اسمك القدوس الذي يدعو علينا رحمتك يا رب ليس خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك كذلك على الأرض خبزنا هذه الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير والمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدوس، سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامع الرسولي أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين

نيت بنوتي بيوتن بن شويس وبن نوتي وبن سوتي ريسو اوز بي اخريستو جابر اسكي باديني قونا بيربوي ثنيرون افاريرون اف شوب تنير افتي اسو ايرون افتي تو تينا بنتن شا اهري تايونو ثاي انثوف اوون مارن امباي وثوفاي نيوتي

المائدة عن موضعك المقدس. هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب.

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم الآباء الكهنة والكليروس والشمس وكل الشعب وضعف يكونون محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسل من أفواه الاثنى عشر رسول من فم ناظر الآل إنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس سويرس معلمنا ديسقورس القديس سنوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا زبي فم القديس كريلوس القديس باسيليوس القديس غراريوس من أفواه الثلاثة وثمانية عشر مجتمعين من القيامة خمسين من قسطنطينية ومئتين بأفس فم بطريركان الأب المكرم رئيس كان البابا الأنبا تدروس الثاني فم حقارة إنه مبارك ملء مجد اسم قدوس الآب والابن الروح القدس الآن وكل وان دار الدور كلها آمين.

البولس وصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن موسى كتب في البر الذي من الناموس، إن الإنسان الذي يفعله يحيا به، وأما البر الذي من الإيمان فيقول كهذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي لينزل المسيح، أو من يهبط إلى الهوية، أو ليصعد المسيح من بين الأموات. لكن ماذا يقول الكتاب؟ إن الكلمة قريبة منك وهي في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي ننادى بها، لأنك إن اعترفت بفمك أن الرب هو يسوع وأمنت بقلبك أن الله قد أقامه من بين الأموات فإنك تخلص، لأن بالقلب يؤمن به للبر وبالفم يعترف به للخلاص. لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين

0: اليهودي واليوناني إذ للجميع رب واحد غني لكل من يدعوه لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص ولكن كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به وكيف يسمعون بلا كارز وكيف يكرزون إن لم يرسلوا كما هو مكتوب ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل لأن إشعياء يقول يا رب من آمن بخبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب إذن الإيمان بالسمع والسمع بكلمة المسيح لكنني أقول ألعلهم لم يسمعوا وكيف ذلك وقد خرج صوتهم إلى الأرض كلها وإلى أقاصي المسكونة بلغت أقوالهم نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبايا وأختي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلنة بطرس الرسول الثانية بركته علينا أمين. لذلك سوف أذكركم في كل حين بهذه الأمور ولو إنكم عالمون وثابتون في الحق الحاضر ولكنني أظن أنه واجب حق علي أن أذكركم ما دمت مقيما في هذا المسكن وأن أنهضكم بالتذكرة عالما أن مسكني سينحل سريعا كما أعلمني ربنا يسوع المسيح وأنا أسرع في كل حين لتتذكروا هذه الأمور من بعد خروجي لأننا لم نتبع خرافات فلسفية إذا عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح حضوره بل قد كنا معينين عظمته لأنه أخذ كرامة ومجدا من الله الآب وإذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى العظيم قائلا هذا هو ابني حبيبي الذي أنا به سررت وقد سمعنا نحن هذا الصوت من السماء حين كنا معه على الجبل المقدس وثابت عندنا كلام الأنبياء هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه إذا تأملتم إليه كمثل سراج المضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم وهذا أولا فاعلموه أن كل نبوات الكتب ليست تأويلها من ذاتها خاصة وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوة من في زمان بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي شهواته معه أما من يعلم مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: والإبراكسيس فصل من أعمال بين رسل الأطهار مشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وصعد بطرس ويوحنا إلى الهيكل في وقت صلاة الساعة 9، وكان رجل أعرج من بطن أمه، هذا كان يحمل كل يوم ويضعونه عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سألهما يريد أن يأخذ منهما صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، فتفرس فيهما مؤملا أن يأخذ منهما شيئا. فقال له بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح النصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت سقاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويثب ويسبح الله، وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وكانوا يعرفونه أنه هو الذي كان يجلس يسأل صدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا خوفا ودهشا مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج متمسكا ببطرس ويوحنا، تبادر إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان وهم مندهشون. فلما رأى بطرس أجاب الشعب أيها الرجال الإسرائيليون لماذا تتعجبون من هذا؟ ولما تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا صنعنا هذا أن جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع، هذا الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطس هو حاكم بإطلاقه، وأما أنتم فأنكرتم القدوس والبار وطلبتم أن يطلق لكم رجل قاتل، ورئيس الحياة قتلتموه، هذا الذي أقامه الله من بين الأموات ونحن شهود لذلك. وبالإيمان باسمه هذا الذي ترونه وتعرفونه اسمه هو الذي ثبته، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمامكم أجمعين، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله أبو الإمن وروح القدس الله الواحد أمين. اليوم 26 من شهر بشانس المبارك، أحسن الله انقضاء وعاده عليكم وعلينا ونحن في ضوء من المغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبي أخواتي. أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 72 ميلادية استشهد القديس توما أحد الاثني عشر رسولا الذي يقال له التوأم، ولد بالجليل واختاره المخلص للتلمذة فتبعه، لازم معلمه واستمع إلى تعليمه ورأى معجزاته، كان وفيا مخلصا شجاعا محبا للمعرفة باحثا ومدققا، لا يقتنع إلا بعد بحث ولا يوقن إلا بعد فحص ومعاينة. ظهر إخلاصه حين كان السيد المسيح مزمعا أن يقيم لعازر، وكان التلاميذ يعلمون أن اليهود قد عزموا على قتل المخلص، فقال توما لنذهب نحن أيضا كي نموت معهم. وهو الذي سأل السيد بعد العشاء قائلا يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة. ولما ظهر الرب بعد القيامة في علية صهيون كان توما غائبا، وعند حضوره قالوا له قد رأينا الرب، فقال إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد 8 أيام ظهر لهم الرب أيضا وقال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له ربي وإلهي. قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمنت، توبى للذين آمنوا ولم يروا. وقد ظهر الرب لتوما أيضا على شاطئ بحر طبرية ولستة آخرين من التلاميذ، وحضر توما أيضا صعود المخلص مع التلاميذ ورجع معهم إلى أورشليم، وبقى معهم حتى حل عليهم الروح القدس في يوم 50، ثم انطلق يبشر في فلسطين والعراق وبلاد العرب وفارس. وفي فارس التقى بالمجوس الثلاثة وعمدهم، فعاونوه على نشر الإيمان المسيحي في بلادهم، وبإرشاد الروح القدس قامت الداوس أحد السبعين الذين كان مرافقا لتوما ومضى إلى الرها حيث شفى أبجر ملك الرها وبشر هناك بالمسيحية واستشهد. أما توما فمضى إلى الهند ويقال إن توما باع نفسه كعبد لكي يصل إلى الهند سنة 52 ميلادية، وهناك أهداه سيده إلى الملك الذي أحب لحكمته وعفته، مما ساعده أن يقوم بجولات تبشيرية في أنحاء الهند. وبعد أن قام القديس توما بتأسيس كنائس عديدة، أراد أن يرجع ويفتقد الكنائس التي أسسها قبلا، فرأى فوق أحد الجبال جماعة من الملائكة، قال لهم اسرع وقبل جسد والدة الإله إذ كان يحمله الملائكة. وبعد أن تبارك من الجسد الطاهر، سقط الزنار الذي كان الجسد مربوطا به، فأسرع والتقطه وقبله ممجدا الله. ولما وصل إلى أورشليم بعد جولته التفقدية، طلب أن يرى القبر الذي دفنت فيه العذراء، ولكي يظهر توما عظم معجزة صعود الجسد الطاهر، تظاهر بأنه لا يصدق أنها ماتت مثل سائر البشر، وطلب أن يرى الجسد الطاهر. فلما رفعوا الحجر لم يجدوا شيئا، فخاف الكل، غير أن توما شرح لهم كيف أنه تبارك من العذراء وأراهم الزنار. بعد فترة عاد توما إلى الهند وقضى فيها نحو 20 سنة، ونحو عام 72 ميلادية كان قد ازداد عدد الذين آمنوا بالمسيحية، مما أثار كهنة الوثنيين، فانهالوا على القديس توما طعنا بالحراب، ثم سلخوا جلده وعذبوه حتى سلم الروح. وقام المسيحيون بدفن جسده في مدينة ميلابور، كما أن هناك جبل بالقرب من مدينة مدراس بالهند يدعى جبل توما، ولا يزال هذا القديس حتى اليوم هو شفيع المسيحيين الهنود. والكنيسة الهندية الأرثوذكسية تتبع كنيسة السريان الأرثوذكس التي تتفق مع كنيستنا في الإيمان. بركة صلوات الرسول العظيم فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

الذي خاطبت لم يزل القديسين رسل الأطهار المكرمين قائلا أنبياء وأبرارا كثيرين اشتم

وهات يديك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنان. أجاب توما وقال له ربي.

أخر صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وقد كتبت هذه لتؤمنوا أن يسوع المسيح

0: إن صفيا سيبروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خينوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عن العدو لوطس بنتس تعلم الكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس على يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة في فرد الخطايا

0: موهبتك غير الميتة السمعية بالمسيح يسوع ربنا.
1: بعدكم بعدا بكبرة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على الرسم كفوا برعدة ولا شرق انزلوا.

كل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجدي المسجود له،

جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر

الأبدان. قرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفيه.

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسد واحد روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم لأجل مسيحك احفظها بالسلام لجميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ولنذكر رب بان التبوي المكرم رئيس الأسقف بطريركان البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنا بهم على كنيستك المقدسة لروحتك بسلام. أذكر رب القوامسة الخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام كل الذين في البتولية وطارد كل

0: هذاك مقدارك نعمتك في الرعاق الأرض ليروح أرثا ولتكثر أثمار عدى لزرع الحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك كلير السنة دي بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرمال اليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كل نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن هاي الكل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا رعيما لك نحن ايضا اذ يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب ارحم
0: سر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السماء
2: صلوا من أجل هذه الكرامة المقدسة الكريمة وتقدماتنا.

العذراء كل حين وعلى ذكر الله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. قديس يوحنا السابع والسابع شهيد وقديس ابنوس رئيس الشمام سؤول الشهداء ناظر الإنجيل مرقس رسول الطاهر شهيد البطريرك القديس سويرس مولانا قورس وقديس أزرنس الرسول قديس بطرس شهيد الطاهر ورئيس الكهنة. أنا قديس يوحنا زبيفة من قديس ودوسيوس قديس أوفيلوس قديس ديمتريوس قديس كريلوس قديس باسيريوس قديس أورورس الناطق بالآيات وقديس أورورس صانع العجائب وقديس غريغوريوس الأرماني وثلاث مواسم 18 مجتمعين من القيامة 150 من قسطنطين 200 من أفسوس أبانا الصديق العظيم لأم أنطونيوس والبار لما بقول له ثلاثة أما من قرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصالب أبانا بأنس القمص أبانا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا بولا طمي عسقي التلميذ وسيدة إلى بوين القديسين روميان ماكسيموس ودماد أيوس وتسعة وأربعين شيدان شمشيط القوي قديس موسى عن سكام القيس أبانا مدينة القمص أبانا بزرس قصة أبانا بقوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا بشمود رئيس مريم بويسة تلميذه القديس لما براهم صفيهم الجيزة والقمص مخيل البحيري تلميذه والقديس البابا كل

الأحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا تنيحوا في الإمام المسيح اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا المتنيح القمص رويس عوض الله أيضا عبيدك المرحومين عاطف زكي لمعي لطفي يوحنا سيم إيفون عزيز أنور فهيم تفضل يا رب نحن نفوس ومجمعين في أحضان أبان القديسين إبراهيم وإسحاق.

الذين غسل نفوسهم ان يحفروا نعم في كورة الأحياء اللبت في أورشليم السماية في ذلك الموضع. نحن أيضا رباه في هذا العالم، احفظنا في إيمانك وأنعم علينا بس

سداوات الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا.

معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق، وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس

خطايانا وتطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، كي بقلب طاهر نجرو بذلة بغير خوف نصرخ نحو أبيك القدوس الذي

السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

واعترف إلى النفس الأخير هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا ولدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس سلموا عنا خشبة الصليب المقدس بإرادة وحدي عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لو لم يفارق نسود اللحظة واحدة لا ترفع عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن.

0: المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا نشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل تناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت يا أخواتي سمت.

أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا لدينا الغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.